0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الموسيقى والأغاني عند نور الصباح تغني للجمال.
1: طلعت يا ما أحلى نور شمس الشموس.
0: فيروز تطرق أبواب قلوبنا وتحرك في ذاكرتنا.
1: أذكر آخر مرة شفتك سنتك.
0: تطرب الروح وتذكرنا بناسنا. يوميا ننطرب مع أجمل أرشيف غنائي لسيدة القمر فيروز على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

0: ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. انتظرونا انتظرونا.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال. الحضانة أولا للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب. في النهاية يشوفوا مصلحة الطفل سواء يعني كانت مع الأم ولا كانت مع الأب. يعني في دعاوي الأب يأخذها لأنه الأم غير أمينة على الأبناء. أولا تروح للأم بعدين نشوف الأسباب ليش تسقط الحضانة من عندها تروح للأب. في أسباب مثلا أنه عندها سوابق حالات أنه هي ما أمينة على الأبناء. الأسباب ممكن تكون أسباب عدة. الأم حاولت الانتحار واضح أنه هي غير أمينة فبالتالي تروح الحضانة للأب. في المحكمة تدرس الموضوع وتقدر هي من الأفضل للأبناء. يعني زواج المرأة مثلا المطلقة هي تفكر انه خلاص انا الحين راحت علي الحضانة وتسلم الابن. لا، هذا غير صحيح. في المادة 127 من قانون الأحوال الشخصية ذكر بانه اذا كانت الحاضنة امرأة يجب ان تكون خالية من رجل اجنبي الا اذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. فدائما ننظر لمصلحة المحضون، تقدر من المحكمة بالذات. فانا عندي حتى امرأة كانت تراجعني لمدة سنتين تقريبا، كان خاطبنها شخص وتجي هي وخطيبها وعلى أساس يعني الأهل موافقين، فكانت تخاف أنه تتزوج تقول لأنه هو بيرفع دعوة إسقاط حضانة فأنا ما مستعدة نفسيا أني أخسر أولادي، فتفكر الآن أنه إما أبقي أولادي معي ولا أني أروح أتزوج. وهو شرعا مباح طبعا الزواج، لكن في نفس الوقت هي تحتاج توازن وتفكر وتخاف. فبعد السنتين تزوجت
1: وبعدين
0: ورفع دعوة إسقاط حضانة، والله الحمد حصلنا على الحكم، ولكن يعني كانت دعوة ما سهلة أبدا. طبعا أيضا الأبناء يخيروا يلعب دور هذا بس ما يأخذوا عليه 100%، بس يخيروا أيضا الأبناء
1: في عمر معين ممكن يسألهم القاضي فيه.
0: في عندي دعاوي من عمر 4 سنين حتى يكلموهم يبعثوهم للباحثة الاجتماعية تستجوبهم. في عندي قضية كان طفل عمره

بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: تشيك مايك تشيك مايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الكرام، يا حي وسهلا فيكم في صباح نهاية الأسبوع. وصلنا معاكم لصباح الخميس بالخير والسعادة والبركة، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين على كل حال. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. بسم الله وتوكلنا على الله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. يا رب إن شاء الله صباح سعيد سعيد عليكم جميع. نقول في مشوار اليوم من صباحكم عماني، يا مرحبا وسهلا فيكم معانا، ويا رب إن شاء الله تكون يعني نهاية أسبوع سعيدة على كل الأحبة، كل من معانا على السمع يا مرحبا وصباح الخير يا شذا.
1: صباح النور وفاء، وصباح الخير لمستمعين هلا فأم. أكيد معكم في مشوار الخميس نهاية الأسبوع، المشوار الجميل اللطيف اللي المفروض بطبيعة الحال الطرقات تكون فيه هادية والمود العام يكون هادي كده على بداية الصباح. فنتمنى دروب السلامة للجميع، ونحن معكم أكيد في 15 من أكتوبر 2026، ويا هلا وما مرحبا بالجميع، ربي يسر أموركم ويعطيكم خير هذا اليوم ويكفيكم شره
0: بإذن الله تعالى. بدايات سعيدة، بدايات جميلة لكم جميعا مستمعين الأحبة، وإن شاء الله الخير والبركة ترافقكم دائما في صباحاتكم وفي دروبكم نقول، وأكيد المزاج إن شاء الله يعني كذا مختلف في صباح الخميس. ويعني الحمد لله أنه وصلنا معكم لهذا اليوم. نقول يعني أنت لازم تبدأ تهتم في نفسك شوي، ولو أن أدري يوم الخميس أنتوا ما تحتاجوا الكثير من النصائح، ولا إيش رأيك فيها شذا؟
1: الخميس ما يريدوا، لا يريدوا نصائح لا يريدوا معلومات، الخميس يريدوا بس فرفشة. بيجيوش بعد شوي يطلبوا منش ميامي، يطلبوا منش أغاني كذا حماسية طبعاً. حال الختام، ختام الأسبوع.
0: شوفي احنا يعني بنحاول ان ما نكثر عليهم كثير، لكن نقول لهم ترى من علامات النضج النفسي يا عزيز المستمع انك توصل لمرحلة تحب فيها نفسك. ايوه نعم نفسك، تتعلم كيف تتعامل مع حساسيتك، ما تخلي ملاحظات الناس وتعليقاتهم وانتقاداتهم واحكامهم تتحكم في مشاعرك. فهذه فعلا واحدة من علامات النضج النفسي، انك تتعلم تحب نفسك وتتقبلها مثل ما هي. يعني مو كل ملاحظة تستحق انك انت تزعل، ولا كل انتقاد يعني ان انت فيك عيب، ولا كل حكم يصدر الناس عليك لازم انك انت تصدقه. طبيعي انك انت تتأثر وتتضايق لانك انسان واكيد عندك مشاعر، لكن النضج الحقيقي انك تتعلم كيف تتعامل مع حساسيتك وتفرق بين النقد اللي يفيدك والكلام اللي ما يستحق انه ينشغل بالك عليه. والنضج مو انك ما تتأثر، النضج انك ما تخلي كل شيء يأثر عليك ويتحكم في مشاعرك. وانت هل تتأثر بكلام الناس بسهولة، او انك انت من الجروب اللي تعلم النضج النفسي وخلاص يتعلم كيف يتجاوزه وما عاد يفرق معاه ويحب نفسه بكل ما فيه من ملاحظات من الآخرين ما عادت تهم، أهم شيء أنت تشوف نفسك أنك أنت الزين وأنت الخير وأنت إن شاء الله يا ربي دايما البركة، وتحب نفسك وتتقبلها. صباح الخميس.

0: إذن صباح سعيد بإذن الله تعالى مع فرحة وبهجة الخميس، ونقول صباح منتصف الشهر، وإن شاء الله يا ربي دائما أيامكم بالخير والبركة
1: بإذن الله تعالى. فصباح الخير أكيد للجميع، وهالمرة نروح نتكلم عن أشياء نفهمها ولكن ممكن نفهمها متأخر وتغير نظرتنا للحياة وطريقة تعاملنا مع المواقف. مثلا ما كل شيء لازم يصير الحين، كل شيء له وقته. إنزين أحيانا نندم على اللي ما سويناه أكثر من اللي سويناه. وفعلا أنا حبيت هذه الكلمة، أنك اندم على شيء أنت سويته وجربته، ولا تندم على شيء أنك أنت ما سويته وحسيت أن مثلا عمرك راح وأنت ما جربت هذا الشيء اللي أنت مثلا تبغى أنك تجربه.
0: أو أنا ممكن أفهمها بطريقة أخرى، أنه تندم أنك أنت يعني ما حاولت مثلا يعني في شيء معين. أنت عندك مثلا مشكلة في العمل، وأنت كنت تحب شغلك بس مثلا ما قادر توصل لي يعني حل مثلا مع الإدارة، فتحس نفسك أنك أنت ما عطيت نفسك فرصة المحاولة أنك تحل مشكلة، أنك مثلا تساعد حد، أنك تحل خلاف في بيتك بين أصدقائك بين أهلك. فهذه مسألة أنك أنت ما سويت تعور أكثر، على الأقل سوي وما يضبط أفضل أنك ما تسوي.
1: أنت ما تسوي فعلا. يقول لش أيضا من الأشياء اللي ممكن نفهمها متأخر وبعدين تغير نظرتنا للحياة، أن السعادة ما دايما تجيك صدفة، أحيانا هي قرار أنت ممكن تقرره وتسويه.
0: جميل.
1: إنزين. يقول لش بعد نندم على اللي ما سويناه أكثر، يعني أتوقع أنها نفس الفكرة، أحيانا نحن نندم على اللي ما سويناه أكثر، وكل قرار تأخذه يعلمك شيء حتى لو هذا القرار ما كان مثالي. أحيانا يمكن وفاة الواحد دائما يسعى أن قراره يكون مثالي 100% ولازم كل شيء سويه هو صح، بس لا، أنت أحيانا ممكن تتعلم بالعكس. أنا أحس من القرارات اللي تكون ما مثالية في الحياة هي اللي تعلمك أكثر من القرار المثالي. القرار المثالي ترى خلاص قرار وانت قررته وما ترجع تفكر فيه لأنه خلاص كان صح، بينما أيوة قراراتك الخطأ واللي ما تكون مثالية واللي تخليك أنت تتعثر في الحياة هذه هي اللي ممكن تعلمك أشياء. يعني هذه وجهة نظري.
0: جميل جميل، بالعكس يعني وجهة نظر تستحق أن احنا كذا يعني نوقف معاها. فعلا عادة الشخصيات أكيد هي اللي نقول يعني تختلف، فممكن طريقة التعامل تعاملي أنا في هذا الموقف أو في هذا الأمر أكيد يختلف مع طريقة تعامل مثلا شذا. كل واحد على حسب، في أمور بالنسبة له تكون أنه يقدر يتجاوزها يقدر ينجزها يقدر يسويها، وفي واحد ثاني لا، يحس نفسه في نفس المكان في نفس الموقف ما قادر يتخذ أي خطوة وما قادر يتخذ أي قرار.
1: فعلا.
0: فهذه أمور في النهاية تكون بإيدكم، إذا الأشياء اللي في إيدك أنت وتقدر أنك أنت يعني تأثر فيها، تقدر أنك أنت تسيطر عليها، فحاول أنك تبادر. يعني دائما شرف المحاولة لازم تكون موجودة حتى الرمق الأخير. ضبط ضبط ما ضبط، فإن شاء الله الجاي يكون خير. شو رأيكم؟
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى الجاي دائما خير وكله خير من الله سبحانه وتعالى.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: من سلطنة عمان إلى العالم، منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تدعم التجارة وتعزز فرص النمو في المجتمع. يومي 8 و9 نوفمبر نرحب بكم في اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث تأخذكم الجولات التعريفية والتجارب التعليمية والتفاعلية في رحلة لاكتشاف دور هذه المنظومة في حياتنا اليومية والتعرف على الكفاءات التي تسهم في نجاحها. اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، من الناس إلى الناس.
2: عندك شيء مميز؟

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: الصفاء. إيش لو كان الإنترنت تجربة عيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك؟ مع فايبر العمانية للنطاق العريض، الإنترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة تعيشها، تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء خسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.

0: ويا صباحات الخير. إذا نحن معاكم مستمعين في مشوار نهاية الأسبوع الخميس يعني بعد أبي أقول نهاية، لا إحنا ما نهاية، إحنا في منتصف أكتوبر مستمعين. اليوم 15 من أكتوبر 2026، يا أكتوبر ويا ليالي أكتوبر الجميلة
1: السريعة
0: اللي قاعدة تمضي بشكل يعني فعلا سريع. إيش نقول؟ الله يكتب لنا وياكم خير الأيام يا رب إن شاء الله، ويطرح الخير والبركة بإذن الله تعالى في أيامنا وفي أعمارنا وفي صحتنا. وأكيد يعني نقول هذا الويكند وهذا الإجازة راح تكون مميزة، لأن يوم السبت راح يصادف
1: يوم المرأة العمانية.
0: فشكرا من القلب، يعني فعلا نفس ما يقولك، أنت شايفة سلوغن كذا يتداولوه الظاهر بمناسبة يعني يوم المرأة يعني هذا العام قاعد يتداولوا بشكل كان إنه إيش نسوي من دون الشيء كذا مار علي.
1: بنشوفه
0: بندور على بنرجع
1: لكم. فأنتوا ما أعرف أصلا بالنسبة لي يعني الشركات والمؤسسات محتفلين اليوم يعني ولا بيوم المرأة ولا تحطوها
0: يوم الأحد
1: خبرونا، لأن في شركات على فكرة بدت
0: ما
1: شاء الله، وشوفهم مصورين وهدايا جايبين للموظفات والبوفي طايح والكشخة والشياكة، فيعني الله يهنيكم إن شاء الله.
0: وأصلا هم يعني نقول يعني كعوائل، تعرفين إن في عوائل شذا هذه المناسبات تحتفل فيها في البيت.
1: حلو جميل.
0: يعني يصير في عندهم مثلا تجمع في بيت العائلة، يحتفلوا مثلا بزوجاتهم بأمهاتهم بخواتهم، فهمتي، يجيبوا لهم هدايا، يسوون عزايم. فخبرونا إذا عندكم فعاليات، خبرونا أيضا وشاركونا، يعني نبي نشوف إيش يعني أنتوا بالضبط تسوون، كيف تحتفلون أصلا بهذه المناسبة. من عمان ولعمان تشرق المرأة العمانية دائما، ويعني يوم المرأة العمانية نقول نحتفي احنا بالمرأة المفروض في كل يوم. كل
1: عاد شوفي نحن ترى يعني مساعد
0: نحتفي فيها،
1: اللي يقدم من البرنامج نساء فيعني آخر تضبيط بنضبطكم إن شاء الله
0: بإذن الله
1: في الاحتفال والسوالف معاكم أكيد بيوم المرأة العمانية. فما أعرف نحتفل معكم اليوم، تبوا نحتفل معكم الأحد، أنا أحسها ما أعرف ليش الأحد، يعني الأغلب راح يحتفل أقرب. الأحد يعني ما في فاصل الجمعة
0: بالضبط،
1: سبت الأحد،
0: لكن يعني إحنا قاعدين يعني فتحنا شوية معاهم كذا سوالف بحيث أننا بنعرف هل هم يعني كعوائل يعني يحتفلوا بهذه المناسبة يسووا فعاليات دم إن إحنا يعني في ويكند.
1: لو عوائل أتوقع الويكند فعلًا. أيوة.
0: فإيش تسووا عادة؟ إيش تحبوا؟ ومثلا تبالغوا في الهدايا ولا تحسوا لا يعني أشياء مثل ما يقولوا معنوية
1: بسيطة ضبط. يعني وشوفوا أنتوا بعد كرجال، ها الله الله في نسائكم في البيت، خواتكم أمهاتكم زوجاتكم بناتكم
0: ضبط.
1: أحس حلو بادرة كذا بسيطة
0: ضبط.
1: جميلة
0: والله. لو وردة ترى وردة يعني يا وردي يا وردي
1: يا وردة في البستان،
0: لأن هي المرأة العمانية
1: يا وردة في البستان في عمان
0: بالضبط. حقيقي يعني إن شاء الله كل عام إحنا يعني نحتفل بإنجازات هالمرأة العمانية، ونفخر أكيد بكل اللي تقدمه لوطنها لعائلتها، ويعني نستلهم دائما من القصص اللي إحنا نشوفها دافع لمستقبل يكون أجمل بإذن الله تعالى، لأنها هي دائما شركة النجاح وصانعة الأثر وحاضرة في كل ميدان بطموح وعزيمة وإبداع. فتحية جميلة لكل من يسمعنا اليوم من مستمعاتنا في صباحكم عماني.
1: ما نسيت تقول الكلمة،
0: كل عام وانت وردة.
1: المستمعات اللطيفات الجميلات
0: الأنيقات
1: الرشيقات
0: هذه
1: اليوم فعلا يستاهلوها للمستمعين. فما أعرف وفا، نحن شوف اليوم عاد جينا ويعني ما ناويين نية الاحتفال اليوم
0: بالضبط.
1: فكنا حاطينها على الأحد. فهل الأحد أنا وانت تحسي كذا بنجيب يعني عباية جديدة ولا شيء ملونة ولا
0: يعني
1: شيء من هذا القبيل ولا على نفس
0: ولا
1: أبيض الأسود اللي نحن متعودين عليه.
0: الله يبعد عنا السواد بإذن الله تعالى، لكن في العباية الصراحة يعني في العباية والله الأسود يزهابش.
1: فاليوم أي واحدة كذا عندها يعني نية مخططة على زي حال الدوام، لبسة حلوة، عباية كذا،
0: خبرونا
1: يعني إيش تجهيزاتكم، لأن في شوفي البنات يتحمسن في هذا
0: حقيقي.
1: اليوم يعني
0: تحس
1: إنه في شوية في طاقة حلوة متجددة، لأن الشركات تحتفل
0: بالضبط
1: بالموظفات
0: المناسبة. أيوة. أكيد. ولا وحتى تعرفين أحب البنات المبدعات اللي متفننين بالتوزيعات. أنا ليش أقولتش إن بعض العوائل تحتفل، يعني حتى يطلبون توزيعات يعني يوزعون على بعض. أيوة. فهمت، بنات العائلة صح. والحريم وكذا، فتشوفين أشياء جديدة وأشياء حلوة يعني، فأحس إن الأجواء جميلة راح تكون بإذن الله تعالى.
1: متهنين تستانسوا دايما. تستمتعوا في الويكند، ونحن أكيد نسمع سوالفكم على 9555-1027، وإيش جدولكم للاحتفال أنتوا كعائلة. ها نحن مش نتكلم كنطاق العمل
0: مؤسسة.
1: لأن الأغلب أتوقع أنه راح يكون يوم الأحد، فنشوف أنتوا كعائلة إيش تجهيزاتكم وتحضيراتكم اليوم.
0: أصلا متذكرين
1: لا متذكرين معلش منهم.
0: لا

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذن تحديث المروري وحالة الطرقات في صباح الخميس نهاية الأسبوع. كيف الأوضاع معاكم؟ كيف المود؟ كيف النفسية؟ كيف الدروب؟ دروب السلام إن شاء الله والسهالة للجميع. لا يعني مقارنة بالأيام الماضية يعني وحتى مقارنة بالخميس الماضي، هذا الخميس يعني ألطف بالنسبة لي. الطرقات وسلك طريق مسقط السريع للازدحام، نقول من مخرج المعبيل الثاني إلى المخرج الأول إلى مخرج الخوض، ومن بعدها راح تصادف الازدحام بعد مخرج الرسيل، زحمة الرسيل اللي متعودين عليها سالكي طريق مسقط السريع. أيضا بالنسبة للعامرات ننتقل مباشرة مع منتزه العامرات بالاتجاه إلى وادي عدي، من دوار المنتزه للدوار الثاني. هذه المنطقة فيها ازدحام وفيها كثافة مرورية. أيضا نهاية نقول يعني جسر وادي عدي، من تحت الجسر هذه المنطقة فيها ازدحام شوية. الوطية هنا الشيء الخفيف يعني في حركة ولكن مش ذيك الزحمة القوية. أيضا اللي طالعين من نقول نازلين من مرتفعات القرم أو جايين من الوطية بالاتجاه إلى الشارع، خلينا نقول سلطان قابوس في الشارع العام، فعندكم في القرم أيضا يعني هذه المنطقة فيها حركة وازدحام. أيضا نقول بالنسبة لي شارع السلطان قابوس القادمين من السيب بالاتجاه إلى يعني مسقط والقرم، فراح تصادف الازدحام اليوم بعد الخوض بشوية، الحيل الشمالية بالاتجاه إلى مسقط سيت سنتر إلى برج الصحوة. أيضا واضح عندنا شارع مزون الشارع الداخلي بالاتجاه لدوار الموج، أيضا فيها الحركة شوية بطيئة، زحمة في هذه المنطقة. هذه نقول حالة الطرقات والتحديث المروري في هذا الوقت تحديدا. دروب السلام لكم ونهاية أسبوع سعيدة.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: لو كان الانترنت تجربة تعيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك مع فايبر العمانية للنطاق العريض. الانترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة تعيشها، تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء يخسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الانترنت.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: نكمل معكم مشوار صباحكم عماني وتفاصيل يوم الخميس. نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. أم فطوم تقول بنتي فطوم أمس محتفلين مديرهم ما قصر احتفل فيهم وعطاهم اليوم إجازة.
1: الله.
0: يا سلام حلو حبيت الله. وتقول عاد وصلت صور.
1: ما شاء الله ما شاء الله. يلا الحمد لله متهنين وكل عام هو بخير ويا رب إن شاء الله كذا دائما متباركين. فتحسين سالفة الإجازة هذا حلوة
0: طبعا
1: يعني أحلى من الهدية. يعني أنت يخيرونش مثلا تريدي هدية
0: إجازة
1: بس هذا أنتوا لا ما تبي تحبوا
0: الإجازات
1: ما تبي تداوموا يعني مثلا خلينا نقول مثلا لو مثلا آيفون إجازة. الجديد ولا إجازة
0: آيفون الجديد طبعا يعني عندي إجازات
1: يعني هو ما مشكلتكم مشكلتكم في نوع الهدية
0: في الهدية
1: هدية إن إيش ممكن تكون. طيب مثلا يعني قسيمة شراء مثلا بقيمة مثلا يعني خلينا نقول مثلا 100 ريال ولا إجازة
0: لحظة شوي خلينا أفكر
1: يعتمد من أي محل القسيمة. أعرف لازم تطلعون يعني أنا حبيت إن إحنا يعني بروحنا
0: إحنا نحلم
1: إن يعني إحنا بروحنا نحدد الهدايا وكذا
0: والتفاصيل يعني من فاضي يعني أنتي بس تخيلي كم واحدة في الدوام خلش من دوامنا نحن يمكن عددنا
1: يعني بسيط
0: شوية مثلا شوفي تي المؤسسات كم واحدة في الدوام
1: فبيعطوا منه يخلوا منه
0: فوق العشرين
1: ولا تعرفين أحس حلوة. مرة كنت شايفة فيديو يمكن تقريبا رويت الشيء ما أدري قبل أسبوعين شيء كذا أنا في واحدة من يعني المؤسسات يعني ما في عمان هو خارج عمان إنزين فإيش كان مسوي كانوا مسوين إنه يعني حاطين كذا مثل ما تقولي كأنها هدايا مخفية فكل واحد من الموظفين يجي يعني كانوا شباب وبنات تمام وهم كانوا أجانب أصلا كل حد يعني يفتح يعني يشيل الغطاء وتطلع للهدية فكانت يعني صاحبة المؤسسة يعني كانت هي مرأة فهي مسوية حق الستاف عندها تقريبا يمكن عددهم ما حيد هم كانوا أكثر من 6-7 فكل ما واحد يفتح واحد يطلع على الآيفون الجديد 18 الثاني مثلا طلع على الآيفون 18 الثالث طلع على الشوكلت
0: بينهار هذا
1: مال الشوكليت بعد اللي وراه طلع له وألوان مختلفة البرغاندي على ما أعرف الأزرق إنزين ليه ما خلصوا فكانوا ما بين الشوكليت وما بين الآيفونات ففهموا ومصوروا ردود أفعالهم كيف إن كل واحد يعني اللي ما متوقع مثلا أول شيء وطلع له مثلا آيفون بعدين الثاني فتح كان متوقع آيفون يمكن شيء طلع له الشوكليت لكن إيش سوت بعد ما خلصوا اللي ما حصلوا اللي كانوا حاصلين شوكليت عطتهم هم بعد الآيفون
0: فمبادرة حلوة لأن شو عددهم
1: معنوية يعني
0: وعددهم بسيط فهمتي كيف الفكرة وأنا أتوقع أن التغيير للموظفين أصلا يفرحهم إذا في مثلا مناسبة كذا يوم المرأة في هدية
1: يعني يعني في مناسبات ثابتة مثلا ما
0: أعياد.
1: لازم يحتفلوا فيها أعياد رمضان يوم المرأة اليوم الوطني يعني هذه الأيام مثلا عندهم ضروري يوم يعني يوم الشباب فهمتي ففي وايد مناسبات جميلة فمثل ما قلت أم فاطمة أكيد مو بلازم أن الهدية تكون غالية بس أحيانا يعني يعني فعلا الموظف يحس أو الشخص مثلا في المكان على حسب ما هو موجود يحس كذا في انتماء في ولا أنه لا يعني دايما يتذكرون المؤسسة يسوون لنا يحبوا أصلا هم ينتظروا هذه المناسبات عشان يريدوا يعرفوا إيش راح تكون الفعاليات مثلا إيش راح يعطونا
0: يعني
1: هالسنة
0: يعني فرصنا بعد الزبلاء نفس ما تقولي ومع الإدارة كذا يتقربوا ويكونوا قراب من بعض إنزين هنا بعد من هيفاء تقول صباح الخير نحن اليوم في الدوام نحتفل بيوم المرأة كل عام وكل حريم عمان غاويات
1: يا سلام دائما غاويات
0: طبعا نحن نسأل يعني متى أنتوا تحتفلوا بيوم المرأة وهل أنتوا في بيوتكم أصلا تحتفلوا
1: بالضبط أنتوا كعوائل عندكم هذا الاحتفالية تسووها يعني تتبادلوا الهدايا بينكم وبين بعض كمثلا يعني نقول كنساء يعني ويعني بس كذا نعرف الأجواء يوم المرأة طبعا راح يصادف إن شاء الله يوم السبت إذا الله أعطانا عمر 17 من أكتوبر فقلنا أنتوا كمؤسسات مثلا محتفلين اليوم الخميس نهاية الأسبوع أو يوم الأحد يعني مع بداية الأسبوع.
0: شوفي نحن كنا متوقعين أن الأحد، ولكن شوفي في مؤسسات كثيرة يعني من
1: اليوم عندها الاحتفالية،
0: عندهم محتفلين. عموما استانسوا واستمتعوا، هي حلوة جاية ختام الأسبوع وفيها احتفالية فجميل. يعني
1: يقول أبو عمان تحياتي لكم الجميع وأخص كل من يعرفني ويعقوب السيابي، أبو إياد الشيادي، محمد المنصوري، المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، زوجتي لها تأثير كبير في شخصيتي وحياتي من بعد رب العالمين، والوالدة والله يرحم باني نهضة عمان، وكل وهو من خصص يوم المرأة العمانية، اللهم آمين يا رب العالمين. تحياتنا لك يا أبو عمان، والله يحفظ لك زوجتك وعيالك وأحبابك يا رب العالمين
0: بإذن الله تعالى. أبو براء البطاشي هنا يصبح الجميع بالخير. الجوهرة تقول صباح الخير للموظفين واللي عندهم دوام، أنا اليوم إجازة بس صحيت أصبح عليكم وارجع أنام.
1: يا سلام يا سلام،
0: فيش الخير يا جوهرة صراحة.
1: يا صباح الخير ونوم العوافي إن شاء الله يا رب، وكل عام أنت بخير من الحين. بدرك البلوش يقول صباح الخير يا أخي، شعور يوم الخميس غير، لدرجة لو حد قال لك سلفني خمسة بتسلفة، وممكن تقول له خذ خمسة غيرها هدية من عندي.
0: عاد خصوصا إذا كان الخميس وماشي زحمة نفس اليوم. يعني الزحمة
1: الخميس الماضي كان زحمة، يعني لكن هالخميس
0: أيوة الأمور طيبة.
1: صحيح
0: مرة الدرب يعني شوية زحمة بس تصادفها، ولكن الدرب يعني أوكي أخف بكثير.
1: بالضبط. محمد قاسم يقول من خلف الشاشات وعبر الأثير للإذاعة أهدي هذا الرسالة لقلب عزيز لأقول له ابتسم، فابتسامتك هي ضوء الصباح، وتحياتي لكم والأم أطياف أهديها أصالة أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس. تحياتنا لك محمد قاسم، والله يحفظ لك إن شاء الله أم أطياف.
0: إنزين أيضا عندنا من المشاركات صباحكم خير، نحن اليوم نحتفل وصراحة مجهزين كنا العبايات أنا وزميلاتي من فترة يعني بألوان مختلفة، لكن اتفقنا أن نلبس كلنا ملون اليوم علشان الحفلة.
1: اليوم إذن احنا كنا يعني
0: سلة فواكه اليوم
1: طارين، إنه يمكن يعني يقتبسوا من ألوان العلم يعني أحمر أبيض أخضر، يعني على حسب أحس إن عادة في المناسبات يوم وطني يوم المرأة إذا بيلبسوا ملون يعني يروحوا على مثلا يا الأخضر يا الأبيض يا الأحمر كذا. وش تحبي ألبس لش يوم الأحد؟ أي لون؟
0: لبسي أخضر.
1: أخضر؟
0: أيوة. يعني أحس أخضر أبيض مناسب شوية، فهمتي حال الصباح
1: صباح
0: بتجييني بذاك الأحمر من الصباح يعني بتوشر بقول له هذه ما وفى
1: عشان تحس إن يوم المرأة
0: ما وفى من أسود إلى
1: رد. صباحكم ورد. قلت نحن بيوم المرأة نحجز مزرعة ونحتفل كل حريم وبنات العيلة، أما بالنسبة لي يعني الدوام المدير يكتفي يوزع ورد وشوكلت بعد جزاء الله ألف خير مديركم، على الأقل يعني إنه من باب إنه متذكركم ورد وشوكلت هم يعني زين.
0: هنا يقولون لا إحنا حفلتنا خبرونا بنفسجي بكل درجاته.
1: أوه.
0: بعد حلو
1: حلو من باب التغيير، يعني من باب التغيير. انزي يقول تقول البس برغندي ليش أنا عايف من 18 يوم فطول. يا صباح الورد عليكم جميعا، إن شاء الله يوم سعيد، يوم سعيد عليكم كلكم يا رب، ونهاية أسبوع أيضا تكون سعيدة. ولمياء أتوجه تحيتها لزوجها أحمد، يا رب تكون الأيام الجاية تكون شايلت لك كل الخير والفرحة، وتفتح له أبواب الخير والرزق والنجاح من أوسع أبوابه، ويجعل كل يوم في حياته تقول بداية أجمل من اللي قبله. عيد ميلاد زوجي زوجها أحمد من زوجته المخلصة، الله يخليكم البعض ويديم بينكم المودة والرحمة إن شاء الله والحب، وكل عام هو بخير.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
3: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

0: ويا حيا وسهلا فيكم جميع، وهلا فيكم وهلا بالخميس، يا صباح الخير. ومعاكم مع مشاركاتكم معانا أم خالد، تقول نحن عندنا حفل يوم الجمعة المساء في بيت الوالدة ربي يحفظها، مسوت لنا ثيم تراثي والشروط ارتداء الزي التقليدي، كل واحدة تجيب توزيعاتها، وبالنسبة لتوزيعات محددين سعر معين عشان نكون متساويين. وصباح يوم الجمعة إن شاء الله عندنا فطور نسائي أيضا بالمطعم. هذه الاحتفالات والفعاليات الحلوة
1: العائلية والجميلة. بالضبط، حلو. ربي يعني عندكم فعالية في الويكند،
0: يديمكم إن شاء الله يا رب دائما البعض. وحبيت أنه على أساس أن لحد يكون يعني حتى تقسيمة التوزيعات والهدايا والأشياء اللي مثلا بيجيبوها، عرفتي،
1: تكون متساوية،
0: مو إن شذا بتكون هي اللي أشياءها غالية
1: أو شذا ما فيها بار تجيب لكم شيء رخيص. بتجي أنت جايبة هدية حلوة، فمتوقع أنه بتجيش هدية يعني
0: نفس الشيء،
1: بتشوفي قايل مش مدري عطيني أي شيء كذا مال ما كريم مال عروض، وأنت جايبة مثلا
0: يعني مثلا بوكس
1: متكلفة، جايبة بوكس في عطور،
0: ولا اللي لا مسوين مثلا أوردرات من مواقع يعني وأشياء، فهمتي، أشياء من برا. يعني سبحان الله، هي في النهاية اهتمامات، في ناس يعني هذه التفاصيل تهتم لها كثير وتجهز أصلا حق هذه المناسبات مسبقا، يعني تحب أنه لا كل شيء، هي عارفة مثلا كم عددهم، كم يعني وحدة هم، ف يعني يرتبون يجيبون أشياء
1: مع الذكريات.
0: بالضبط،
1: فهمتي، هذه في النهاية كلها
0: صناعة
1: يعني
0: ذكريات.
1: ممكن في ناس يجي يقولش والله فيكم بارض وماشي ما تحتفلوا فيه، ترى حلو يعني والله. الواحد في أيام كذا يحاول أنه يستغلها،
0: مناسبات
1: فعالية ومن هنا تجمع يعني يكون عائلي،
0: يعني على الأقل ذكريات في النهاية تعيشها مع أهلك، هذين في النهاية أهلك، أحبابك، خواتك، يعني نقول البناتك، عيالك. فإحنا كيف نفرح الحين لما نشوف صورنا مثلا مال الطفولة، يعني صورتي وأنا صغيرة مثلا أمي شايلتني ولا أبوي، ولا إن هم مثلا صور مثلا عرس فلان، فهمت، تبقى هي ذكريات. الأجيال اللي عيالنا بعدين إن شاء الله لمن يشوفونهم أيضا يحسون إن ترى يعني أهلهم كان عندهم فعاليات،
1: طالع فيها فعاليات. إنزين أم حنان وجنان تقول صباحكم خير وكل عام ونساء عمال بألف خير وعساهم دوم متألقات وملهمات. نحن احتفلنا بالدوام يوم الاثنين، أو احتفالنا يعني بالدوام يوم الاثنين القادم، وأمس تم الكشف عن الفعاليات، راح تكون فعاليات حلوة وجذابة على قولتهم. وبالنسبة للعائلة، احتفال حريم العائلة بمزرعة وهدايا وحركات، الله يديم علينا هالاحتفالات الجميلة، ويومكن سعيد، يومش أسعد يا أم حنان. يعني نتمنى لك كذا احتفالات حلوة وجميلة وجذابة على مقالة يعني مؤسستكم،
0: بإذن الله
1: إن شاء الله. يعني عندش أسبوع حلو، قول انتي في مزرعة بالنسبة لي يعني العائلة ونساء العائلة، ونفس الشيء في الدوام أيضا عندكم فعالية، فجميل حلو، الله يهنيكم إن شاء الله. ليرسل رسائل صوتية شوية صعب نسمعهم مباشرة،
0: لازم
1: نسمعهم تحت الهواء أول. وعندنا بعد عيد السالفة مرة على الساعة 8:30 عشان فذاك الوقت يسمعوا اللي عندنا في الشركة.
0: الله حين ما يسمعون الله،
1: يعني خلاص تذكرينا يعني اليوم هذا موضوعنا، يعني
0: نسولف معاكم عن احتفالاتكم. فأنت متخيلة يعني مال الشركة هم اللي يسمعون 8:30، وهم تلقينهم هذه مسكينة تلقينها ما أدري من الساعة 6 طالعة من بيتهم عشان توصل الشركة. يعني الحياة ترى هي الحمد لله رب العالمين، إيش نسوي، خليها على ربك. فتحياتنا للعاصمي، وتحياتنا أيضا نقولها هنا لأم محمد، كل من يعني يسمعنا ويشاركنا. سامية البلوش تقول صباح الخير وفاء وشذا، كل عام ونساء العمانيات بخير. احنا اليوم في الدوام مسوين غدا للبنات، ويوم الأحد مسوين فوالة.
1: يا سلام،
0: الله، حبيت
1: عندكم بعد والله فعاليات جميلة، جميلة. شاركونا هذه الفعاليات ونشوف الصور نحن والمشاركات
0: ومتباركين،
1: ونساء بعد تورونا كشخاتكم مرة أنا وفاء.
0: أيه،
1: مستعدين هنا نشوف كيف الوضع.
0: متهنيين ومتباركين إن شاء الله، وكل عام وانتو يا ربي دائما كذا في خير وحب وعطاء، أكيد يعني لي وطنكم ولي أسركم، والله يقدركم ويجزاكم خير على كل اللي تقدمونه.

0: بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر وإقامات فندقية ومنتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالاً عمانياً فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس، آيفون المبتكر كليا.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: أوه خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
5: أي بيانات قصدك؟
4: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
5: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
4: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
7: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
8: أريدو، طور عالم.
9: ابتدي

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: إذن في صباحكم عماني أكيد مكملين معكم المشوار، وهالمرة وقفتنا مستمعين علشان نكلمكم عن الأسبوع اللي راح يكون حافل بالحماس والإثارة على شواطئ ولاية المصنعة. تنظم عمان للإبحار بالشراكة مع شركة النهضة للخدمات الشريك الرئيسي للحدث النسخة 15 من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، والنسخة 3 من البطولة العربية للإبحار الشعاري للفتيات. هذا راح يكون مستمعين من اليوم 15 أكتوبر ويستمر لغاية 21 أكتوبر 2026. راح تكون في منافسات حماسية تجمع بحارة من مختلف الدول، وأيضا تبرز المواهب الواعدة وتألق المرأة في رياضة أيضا الإبحار الشراعي. اللي عليكم تسووه انكم تتابعوا حساب عمان للإبحار على منصات التواصل الاجتماعي، وتعيشوا اكيد اجواء المنافسات والحماس وابرز لحظات البطولتين.

0: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

هذه تحية لكم مستمعين. وقفة مع تحديث المروري في هذا الوقت الساعة 8:18 دقيقة بالضبط باستديو هلا اف ام. أموركم طيبة في صباح نهاية الأسبوع الخميس؟ وتخيلوا بهذا الوقت شارع وطريق مسقط السريع سالك يا جماعة سالك، ما في أي ازدحام وما في أي شيء. الزحمة والحركة الكثافة المرورية راح تلاحظوها في شارع السلطان قابوس القادمين نقول من يعني الحيل الشمالية تحديدا يعني مقابل مسقط سيتي سنتر، وانتوا رايحين على برج الصحوة أو راح تكملوا في شارع السلطان قابوس هنا، بس هذه المنطقة فيها شوية كثافة مرورية وازدحام. ومن بعدها راح تكون عند في منطقة العذيبة، في العذيبة يعني بعد المطار هنا في كثافة مرورية وشوية ازدحام. أيضا بالجهة المقابلة اللي نازلين من مرتفعات القرم أو جايين من دار سيت أو الوطية وسالكي الشارع العام بالاتجاه إلى نقول القرم مدينة السلطان قابوس، فهنا راح تلاحظوا في حركة وكثافة مرورية إلى جسر مدينة السلطان قابوس. بشكل عام نقول أموركم طيبة وطرقاتكم سالكة، رب إن شاء الله ييسر أموركم كلها وكل حد إن شاء الله يوصل لمقصده بالسلامة. كان معكم التحديث المروري برعاية

يا مرحبا وسهلا إذا فيكم جميع، كل اللي معانا وكل اللي متواصلين أكيد، وكل اللي على السمع نقول لكم يا صباح الخير عليكم. إن شاء الله دائما دائما تكون أموركم طيبة وصباحاتكم تكون سعيدة، ونحن في صباح نهاية الأسبوع مشوار اليوم.

0: فايش عندنا من علوم وايش عندنا من سوالف مع سوالفكم ومشاركاتكم ورسائلكم ايضا اللي توصلنا على الواتساب. فبما ان احنا نقول يعني الاحتمال تكون الويكند يكون الويكند هذا او اجازة نهاية هذا الاسبوع احتفالات بالمرأة بيوم المرأة على مستوى العوائل والتجمعات وعلى مستوى بعض المؤسسات اللي محتفلة اليوم مسوية فعالياتها واللي على يوم الاحد على المخذين العلوم
1: يعني نقول تقول اسبوع كذا في مال يعني خلينا نقول أشياء تتعلق بالمرأة احتفالات بالمرأة
0: بالضبط.
1: فأنتوا عادي يعني مرة خلكم مقدرين إنه هذا اليوم أو هذه الأيام أيام للمرأة
0: دلعوها دللوها طيبة. بالكلمة الحلوة بال يعني الأفعال الحسنة يعني حاولوا ترتبون أموركم. عشان كذا اليوم إحنا في الأبراج راح نتكلم عن أنثى كل برج نعطيكم صفاتها.
1: حبيت بس إن مدحينا
0: طبعا
1: رايحين للمدح ولا رايحين للذم
0: طبعا مستحيل
1: لأن تعرف يوم المرأة
0: يعني
1: قريب
0: وكذا كل واحدة شرب تتميز
1: يلا
0: كل أنثى وكل برج بإيش يتميز. الحمل طموحة جريئة ما تخاف من البداية عندها طاقة وحماس يخلونها دائما سباقة. الله
1: حلو
0: شكرا
1: حلو جميل.
0: أما أنثى الثور أنثى الثور جذابة بطبعها تحب الاستقرار والراحة وفية جدا وعندها ذوق راقي. الله يا أنثى الثور. أما أنثى الجوزاء ذكية اجتماعية
1: عليكم يا بنات اليوم مدح مدح
0: محبوبة من الكل عندها روح مرحة وكلامها يخطف القلوب. أما أنثى السرطان حنونة بزيادة قلبها كبير عائلية تحب الأمان وعندها حد قوي وتحس بكل شيء.
1: هذه من؟
0: السرطان.
1: أوكي.
0: أما عندنا أنثى الأسد واثقة كاريزما تحب تكون محط الأنظار عندها قلب ذهبي وكبرياء ملكي. هذه أنثى الأسد. أما أنثى العذراء مرتبة ذكية تهتم بالتفاصيل تحب تساعد الناس وتدور دايما على الكمال تحب كل شيء يكون كامل ومنمق. أنثى الميزان دبلوماسية أنيقة تحب العدل والجمال عندها سحر خاص وتعرف توازن أمورها
1: 100%. يعني شوفي أنا الميزان تتكلمي أنا أحاول كذا أشوف يعني البنات
0: اللي تعرفينهم
1: وفعلا أحس صح يعني من بداية الحمل إلى أنت وصلت الميزان
0: تحس صح
1: أحس يعني كله فعلا هذه أشياء صحيحة.
0: العقرب
1: العقرب يعني.
0: أنثى العقرب هي غامضة بس قوية وفية لأبعد حد صح. تحب عمق وتحاول أنها تحمي اللي تحبه. عندنا أنثى القوس متحمسة للحياة صريحة
1: بزيادة
0: تحب الحرية والمغامرة تفاؤلها معدي وتعيش كل لحظة بصدق
1: صح. يعني شوفي هو كله صح بشوية تفاؤلها مرايش
0: تفاؤلها معدي
1: أحس ها شوية
0: تفاؤل. يعني أحس لما هي تكون متفائلة بشيء
1: لما تتفائل فعلا أيوة. تعدي بس إذا ممكن تشامت تعدي. مشكلة
0: لا إله إلا الله خلينا مع الأشياء
1: الزين.
0: أما أنثى الجدي طموحة عملية
1: حبيت
0: تعرف هدفها وتشتغل بصمت للنجاح وإن شاء الله يا رب تستحق كل الخير
1: بإذن الله تعالى.
0: الدلو هي مبتكرة ومختلفة دائما تفكر خارج الصندوق
1: 100%
0: إنسانية وتحلم بعالم أفضل
1: صحيح.
0: الحوت عاد أنثى الحوت الرومانسية الحساسة اللي عندها خيال واسع وقلب نقي تحب بصدق وتعطي بلا حدود.
1: وإيش رأيكم اليوم يا بنات
0: ياي.
1: إيش رأيكم اليوم مرة اليوم عززنا حال نفسنا يعني آخر تعزيز
0: وإيش رأيكم يا ست الكل

0: انزين هنا يقولوا لك انثى الثور ما سمعت، هذه مريم البلوشي.
1: انثى الثور عد اول شيء قلنا ذاك الوقت، الثور انثى جذابة بطبعها، تحب الاستقرار والراحة، وفية جدا وعندها ذوق راقي. هذه انثى الثور يا مريم.
0: انزين هنا انثى الاسد، عجبني محور الكون واقوى وحده، كفو كفو يا انثى الاسد. ام الايها بتقول اتفق مع الحمل والقوس، يعني والحمل فيه تشابه في الصفات. ويقولوا لشنا صباح الخير يا بنات، القوس ايش؟
1: القوس قلنا انثى القوس متحمسه للحياه، صريحه، تحب الحريه والمغامره، تفاؤلها معدي، تعيش كل لحظه بصدق. هذه هي انثى القوس.
0: انزين هنا عندنا عيدي انثى الحمل،
1: انثى الحمل جريئه طموحه، ما تخاف من البدايه، عندها طاقه وحماس يخلونها دائما سباقه. وبعد عندنا سواء انثى ولا رجل، الحوت اليوم مبدع، الحوت قلنا رومانسيه حساسه، عندها خيال واسع، قلب نقي، تحب بصدق وتعطي بلا حدود. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا ربي دائما نقول كذا تكونون يعني في خير وحب وسعادة دائما. صباحكم نور، كل عام وانتم بخير. بمناسبة يوم المرأة أتمنى تحطون أغنية لأختي عن الأخت لو سمحتوا، عاد أغنية عن الأخت،
0: أغنية عن الحين كتبي أختي
1: تحسن بيطلع لي شيء
0: زين. قولوا إيش وضعه الدلو. وهنا بعد أنا الحوت وأتفق، هذه مشاركة أميرة. أميرة أيضا راسلة كذا رسالة تقول من بداية الأسبوع كنت أمر بظروف عشان كذا ما شاركت، والحمد لله على كل حال. وفعلا فقدناش يا أميرة.
1: أميرة يعني أنا كنت عادة برسلش بصراحة اليوم بعد البرنامج، قاعد أقول هذه البنت مختفية، بسم الله
0: إجازة، ريحتي شيء
1: أحيتها قبل كم أسبوع كانت إجازة. بعد أميرة من يصير يعني تكثرين إجازات يا أميرة، ترى إحنا مع دوامك قاعدين نسجل متى إجازة متى موجودة.
0: تقول اليوم صاحب الشركة ما عطينا إجازة عشان نحتفل بيوم المرأة العمانية، وحاليا أتجهز وأروح صوب قاعة الحفلة، وأحبكم ونحن نحبش بعد يا أميرة.
1: ربي يسر أمورك إن شاء الله،
0: أمورك تيسرت. وتقول كل عام المرأة العمانية بخير، والمرأة العمانية بالعلم تصنع المستقبل، وبالعطاء تبني الوطن.
1: يا سلام، دائما بالخير والحب يا رب إن شاء الله. أنتوا مستمعين الأحبة دائما جذابة، ميساء تقول أنثى الثور، عشان كذا اليوم لابسة وردي مستعدة للاحتفال في الدوام. أمر.

0: مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خليك مع هلا اف ام.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
1: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

يا رب إن شاء الله صباح سعيد ودروب السلامة للجميع، يوم موفق لكم جميع. يسعد صباحك فهد الجابري، صباح الخير عليك وعلى كل من يسمعنا. أنت كان بودك الفنان مساعد البلوشي، لكن الأغنية اللي تقول عنها لو فتحت الدفاتر اللي هي كاتب شقة تقريبا، هي مش موجودة مش متوفرة. عموما رح نسمع معاكم مساعد البلوشي هالمرة بأغنية لك علي، واحلى تحية لكل من يشاركنا. يقول بو أحمد الغيلاني في رسالته ومشاركته أيضا معانا: أكتب غلاك بصفحة الطيب والجود على الوفا يا صاحبي ما نسيتك، وأنا الذي في صحبتك حيل محسود، لا تطلب عيوني وروحي عطيتك، باب المحبة عنك ما هو بمردود، وأنا اللي بصفحات المحبة قريتك.

0: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء، تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحي، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
2: حالة الطقس، يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: الطقس صحو إلى غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة. صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
4: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
3: من سلطنة عمان إلى العالم، منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تدعم التجارة وتعزز فرص النمو في المجتمع. يومي 8 و9 من نوفمبر نرحب بكم في اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث تأخذكم الجولات التعريفية والتجارب التعليمية والتفاعلية في رحلة لاكتشاف دور هذه المنظومة في حياتنا اليومية والتعرف على الكفاءات التي تسهم في نجاحها. اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، من الناس إلى الناس.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

صباح الخميس اليوم 15 من أكتوبر مستمعينا الأحبة، وإحنا في مشوار نهاية الأسبوع، واليوم نهاية الأسبوع هي الانطلاقة. فمن اليوم استعدوا لأسبوع حافل بالحماس والإثارة على شواطئ ولاية المصنعة. تنظم عمان للإبحار بالشراكة مع شركة النهضة للخدمات الشريك الرئيسي للحدث النسخة 15 من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي.

الثالثة من البطولة العربية للإبحار الشراعي للفتيات، ومثل ما قلنا رح تبدأ اليوم من 15 إلى 21 من أكتوبر. منافسات حماسية رح تجمع البحارة من مختلف الدول وتبرز المواهب الواعدة وتألق المرأة في رياضة الإبحار الشراعي. تابعوا حسابات عمان للإبحار على منصات التواصل الاجتماعي وعيشوا معهم أجواء المنافسات وأبرز لحظات البطولتين في هذا الأسبوع الحافل أكيد بالإثارة والحماس على شواطئ ولاية لمصنعة. يعني صار عندكم جدول للويكند.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
2: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

صباحكم عماني، صباح نهاية الأسبوع ومنتصف أكتوبر، 15 من أكتوبر، وإحنا معاكم مستمعين متواصلين، ونحن معاكم أيضا على السمع، وإن شاء الله دائما أنتوا تكونون أيضا يعني على السمع متواصلين معانا ومبسوطين. إذن سلطنة عمان إن شاء الله السبت راح تحتفي بيوم المرأة العمانية في 17 من أكتوبر من كل عام، وهذا العام يأتي الشعار هي عمان، وهي مناسبة وطنية تستحضر مسيرة المرأة العمانية وما قدمته من إسهامات في بناء هذا الوطن. فنحن معاكم مستمعين، قلنا يا ترى يعني إن شاء الله يعني يوم المرأة العمانية والمناسبة راح تكون يوم السبت، فأنتوا كيف الأوضاع عندكم في مؤسساتكم وفي يعني نقول أيضا على مستوى العائلة، هل أنتم العوا اللي يعني تحتفل بالمناسبة هذه؟ إيش الفعاليات اللي تسووها، التجمعات اللي تسووها؟ وهي فرصة أيضا مثل ما قلنا إجازة يعني نهاية الأسبوع، فعطونا قلنا علومكم، احتفالكم اليوم ولا احتفالكم بكرة الجمعة مع العائلة، على مستوى المؤسسات متى، يوم الأحد بعد ما ترجعوا، ولا كيف الأوضاع معاكم؟ فنشوف مشاركاتكم أكيد وتواصلكم معانا على الواتساب. فيصل يقول إن شاء الله سفرتنا قريبة يوم السبت بمناسبة يوم المرأة العمانية، وحبيت تكون هذه السفرة هدية لأم العيال تقديرا لها والكل اللي تسوي من أجلنا، لأن الهدايا مو شرط أنها تكون ذهب وألماس، أحيانا أجمل هدية أنك تأخذ الإنسان اللي تحبه لمكان جميل وتقضي معاه وقت بعيد عن ضغوطات الحياة، وتصنعوا أيضا ذكريات حلوة مع بعض، فأم العيال تستاهل كل خير، والله يديم المحبة بيننا ويحفظها لنا يا رب إن شاء الله، الله يخليها لكم ويخليكم البعض إن شاء الله والعيالكم يا رب العالمين، وكل عام إن شاء الله، وكل مستمعاتنا الكرام هم دائما نقول يعني هم دائما الوجود اللي متحملة أكيد المسؤولية، والإنسانة الطموحة المثابرة المجتهدة، فيعني التهاني والتبريكات كلها للمرأة العمانية بمناسبة يومها السنوي ب17 من أكتوبر.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

اهلا فيكم، اذا مكملين ومستمرين معكم مستمعينا الاحبه في مشوار صباحكم عمان. تفاصيل اكيد صباحيه نقضيها كذا مع بعض في رسائلكم ومشاركاتكم. واليوم على ان نحن متعودين سبحان الله الخميس يكون شويه في هدوء، الا ان اليوم تفاعلكم يعني ورسائلكم والمشاركات على يعني احتفالات يوم المرأة العمانية اللي بدت اكيد في المؤسسات، وقلنا ايضا العوائل يحتفلوا في الويكند. فعندكم ويكند يعني جميل، في تجمعات اتوقع عائلية وختمتوها باحتفالات الدوام، وممكن ايضا البعض يبدا الاسبوع القادم باحتفالات عندهم في الدوام. فيعني مكملين مع المشاركات والرسائل. ابو خليل يقول كل عام وانتم بخير بمناسبة يوم المرأة العمانية. الى امي الغالية وزوجتي العزيزة واخواتي الحبيبات كل عام وانتم مصدر الحب والحنان والفخر، ودامت ايامك مليئة بالسعادة والنجاح. الله يحفظك لي ويخليك تاج على راسي. وبهذه المناسبة الجميلة اهديك دعوة حلوة من عصير. اوكي ما اعرف ايش اسم العصير هنا مكتوب، بس الخط شوية صغير، لكن تستاهلين كل الحب والتقدير. يلا معلش، عصير، وردة، حلاوة، اي شيء اي شيء يسعد المرأة في هذا اليوم، في يومها طبعا اللي صادف يوم السبت نفس ما قلنا 17 من أكتوبر. المهندسة مريم تصبح عليكم، ودها تسمع أبو بكر لا أنت الشمس. نشوف كيف وضعها يا مريم. وصباحش سعيد، هنا عندنا اليوم لابسة أخضر لأن عندنا احتفال يعني بيوم المرأة في الشركة، واليوم المدير قالنا أنتوا النساء لا تمسوا أبدا الشغل، فقط تجيوا تحتفلوا تأخذوا هداياكم وتروح البيت. يا سلام، والله أنا اليوم من بداية الصباح أسمع كذا أشياء حلوة تسرني، جداول جميلة منكم أنتوا، ومن التقدير اللي تشوفوه أكيد من المؤسسة، وهذا شيء جميل أكيد نفس ما قلنا يخلي الولاء كذا يزيد بين يعني الموظفين وبين الشركة. فاستمتعوا استمتعوا هذا اليوم. هنا عندنا بعد مشاركة، نحن عندنا طلعة غدا، المدير سمح لنا نحن ومسؤولة قسمنا أن نطلع نتغدى اليوم برا على حساب الشركة، ومجهزين فعاليات وتوزيعات، جزاهم الله خير ما قصروا. هذه فعاليتنا السنوية في يوم المرأة العمانية، وما أقدر أخبركم كيف الموظفات معنويات مرتفعة، وطبعا عندنا الشباب غيرانين. انزين، ايضا من المشاركات والله مشغولين اليوم جدا، فقررنا ان نأجل الاحتفال ليوم الاحد في الدوام. اما بالنسبة لحريم العيلة كلنا حاجزين استراحة وفعاليات وهدايا في هذا اليوم. ان شاء الله يا رب تستمتعوا تستانسوا بيومكم وبأيامكم، والويكند يكون مرة جميل.

0: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره. شاركنا.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: الله الله على مثل كلاسيكيات صوت الارض طلال مداح، بصوت زين عماد، داليا مبارك، واسماء وبلقيس ووعد وواصيل وأميمة، يعني مجموعة كبيرة أكيد من الفنانات اللي نسمعهم.
2: فبهذا المدلي الجميل نحن أكيد راح نختم معكم مشوار صباحكم عماني اليوم الخميس، ونتمنى أكيد يعني يوم سعيد للجميع، ويكند أسعد أيضا لكم مستمعينا الأحبة.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟
1: من؟ متى؟ هل؟
0: سين ويبقى السؤال.
2: أم وأب انفصلوا، فالطفل الكبير تقريبا يبلغ من عمر 13 سنة قرر أنه يعيش مع الأب. نقل الابن إلى منطقة أخرى، وعلى أساس أن الطفل يلتزم بدراسته. وصل اتصال للأم أن الطفل متغيب عن المدرسة تقريبا لمدة أكثر من أسبوعين، ولما استفسروا أو بحثوا عن مكان وجود الطفل حصلوا أنه موجود في أحد الفنادق في أحد المناطق المعينة، على أساس أنه الأب كان يشتغل في الفندق الموجود فيه الطفل. فلما وجد الطفل كان يعني لوحده لمدة أكثر من أسبوعين، وأن الأب صدرت ضد تعاميم وخرج عن الطفل وأبقى الطفل وحده في الفندق في بيئة أساسا غير متناسبة مع الطفل. الطفل فينا لما عرفنا أنه على حسب تقرير مندوب حماية الطفل أن الطفل كان ينزل ويأكل مع العمال الموجودين في الفندق، جالس في غرفة مظلمة يلعب ألعاب إلكترونية فقط. فهنا فعلا تشكل إهمال جميع الجوانب، يعني كل مؤسسة.

0: كانت مؤسسة تعليمية مؤسسة صحية إذا ساورها الشك في تعرض أي طفل للإساءة تبلغ. شوف هذا الجهات أساسا ما مطلوب منها التأكد 100% عن وقوع الإساءة. مجرد الملاحظة أو الاشتباه يعني مباشرة خلافات الأسرية طبيعية بين أي شخصين، لكن يجب أن تبقى بعيدا عن الطفل وما يتم استغلال الطفل واعتباره أداة مساومة لحل المشكلات بينهم.
1: كل الأسئلة.
2: إذا حاب تكمل المقابلة وتسمعها كلها، روح صفحة الإذاعة على تطبيق الساوند كلاود واسمع كل مقابلات برنامج كل الأسئلة.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: الحين هو عمره في الأربعين وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم.
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار لكن ما بتقدر صار الشيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيحت على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الرجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
7: من هلا اف ام. هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تدفق السحب العالية. احتمال تشكل السحب وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. ايضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة اخر الليل والصباح الباكر على اجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
8: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2020.

0: من الشخصيات تقديرا من لدن جلالته لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجباتهم العملية. فقد منح أيده الله وسام التكريم من الدرجة الأولى لصاحبة السمو السيدة الدكتورة غالية بنت فهر آل سعيد وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. كما منح جلالته وسام الرسوخ من الدرجة الثانية لصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني وصاحب السمو السيد نادر بن شهاب آل سعيد، ومنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. كما منح وسام الإشادة من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته وما توليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين.
1: أخبار وعلوم
2: حي الله ياني حي الله فيك
3: يا مرحبا يا
4: شباب حي الله بالحبيب يا حي
5: يا حيهم يا حي
6: الحمد لله طيب زكي مسيت
2: الحمد لله
7: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.

0: فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز يمكن التعايش معه، والعلاج متوفر في السلطنة مع رعاية طبية بخصوصية عالية ودعم كامل. التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج لا يحمي صحتك فقط، بل يمكنك من عيش حياة طبيعية والعمل والاستمرار بثقة وأمان.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: Lane.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: جماعة أنصار الله الحوثية تعلن استهداف شركة أرامكو النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفى نفطية في الرياض، ووزارة الطاقة السعودية تؤكد عدم وقوع إصابات أو وفيات. السعودية تعلن استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
4: المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن اقتراب قواتها من معسكر ماس الاستراتيجي الواقع على طرق إمداد تربط بين مأرب والجوف والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد بعدم السماح لسكان مخيم طول كرم في الضفة الغربية المحتلة الذين هجروا منه عقب عملية الجدار الحديدي التي أطلقتها إسرائيل في يناير كانون الثاني بالعودة إليه، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا بوضع جدول زمني لعودتهم. الجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمة استغرقت أكثر من 4 ساعات في مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، تخللتها مواجهات مع فلسطينيين أسفرت عن إصابة شخصين بالرصاص الحي وفق وزارة الصحة الفلسطينية. ومحافظة القدس تفيد بأن مستوطنين اقتحموا قرية مخماس. عمر الرجو مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس.
5: إحراق مسجد ومركبة وأحد الأشجار في المكان، وذلك خلال اعتداء سافر وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال.
3: أمطار غزيرة وسيول تغمر شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات سيارات ومصرع موظف مصرف صاعقا بالكهرباء. نهاية الأخبار، وهذه تحياتي مروى جمال.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي بالعربي
1: ساوند كلاود
2: هلا اف ام.

0: أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

نحن وقبلها أحزاننا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: 0-5-5-5-1-0-2-7.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 935-1027.
3: هلا أف أم
4: مساجك.

سلطنة عمان إلى العالم. منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تدعم التجارة وتعزز فرص النمو في المجتمع. يومي 8 و9 نوفمبر نرحب بكم في اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث تأخذكم الجولات التعريفية والتجارب التعليمية والتفاعلية في رحلة لاكتشاف دور هذه المنظومة في حياتنا اليومية والتعرف على الكفاءات التي تسهم في نجاحها. اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، من الناس إلى الناس.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام، من أول الخطوات المهمة أن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك؟ ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد جاي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك تو مو اخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم مخلينه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن واولادهن واخواني وزوجاتهم واحفادهم. انزين انت عددكم 8 أو 9. وانا اضحك يعني ما حد جه. قال يا ابوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا انا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت الا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جاي، جاي هذا بس، جاي هذا واخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم اخوتك وزواج خواتك هل ما يعتبروا اولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: إيش لو كان الإنترنت تجربة عيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك؟ مع فايبر العمانية للنطاق العريض، الإنترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة عيشها. تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء خسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.
2: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: اخبار و

من هلا اف ام مستمعينا، وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل فيمنح بقصر البركة العامر أوسمة سلطانية لعدد من الشخصيات تقديرا

لمعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي السيد فيصل بن حمود البسعيدي محافظ مسندم، كما منح وسام الإشادة من الدرجة الثانية لسعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار، وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات. وتفضل عاهل البلاد المفدى فمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة السفير بدر بن محمد المندري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، ومنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية للدكتور أفلاح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان. سلطنة عمان تشارك في أعمال قمة جنيف لاستشراف العلومة والدبلوماسية لعام 2026 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة واسعة من العلماء والدبلوماسيين وصناع السياسات، وتناقش القمة مستقبل العلوم والتكنولوجيا ودورهما في مواجهة التحديات العالمية واستشراف التحولات العلمية والتكنولوجية وتعزيز توظيف المعرفة العلمية في دعم السياسات والقرارات الدولية. سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية تبحثان في سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة العامة وتطوير مجالات تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أولويات النظامين الصحيين في البلدين الشقيقين.

سلطنة عمان ومملكة ليسوتو توقعان بنيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقا من التعاون والصداقة بينهما بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

0: وبالختام مستمعينا، الجمعية التاريخية العمانية تستعرض خلال لقاء السنوي جهودها في إبراز التاريخ العماني وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، وتؤكد على أهمية دور الشباب في مواصلة مسيرتها وتوسيع أثرها الثقافي والمعرفي.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله مهياني، حيا الله فيك،
3: يا مرحبا يا ولد،
4: حيا الله الحبيب، يا حيا
5: يا حيهم يا حيهم،
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
7: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: أخبار الشرق الأوسط.
8: جماعة أنصار الله الحوثية تعلن استهداف شركة أرامكو النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفى نفطية في الرياض، ووزارة الطاقة السعودية تؤكد عدم وقوع إصابات أو وفيات. السعودية تعلن استهداف منشآت نفطية في مناطق يمنية. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
9: المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن اقتراب قواتها من معسكر ماس الاستراتيجي الواقع على طرق إمداد تربط بين مأرب والجوف والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد بعدم السماح لسكان مخيم طول كرم في الضفة الغربية المحتلة الذين هجروا منه عقب عملية الجدار الحديدي التي أطلقتها إسرائيل في يناير كانون الثاني بالعودة إليه، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا بوضع جدول زمني لعودتهم. الجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمة استغرقت أكثر من 4 ساعات في مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، تخللتها مواجهات مع فلسطينيين أسفرت عن إصابة شخصين بالرصاص الحي وفق وزارة الصحة الفلسطينية. ومحافظة القدس تفيد بأن مستوطنين اقتحموا قرية مخماس. عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس.
10: إحراق مسجد ومركبة وأحد الأشجار في المكان، وذلك خلال اعتداء سافر وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال.
8: أمطار غزيرة وسيول تغمر شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات سيارات ومصرع موظف مصرف صاعقا بالكهرباء. نهاية الأخبار، وهذه تحياتي مروى جمال.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: كان انه هي تحط شروط للزواج انه من شروطها وافضل انها توثقها على اساس اذا حصلت اي مشاكل او الجن المؤخر ممكن يذكروا. حاليا الان صار يذكروها في وثيقة الزواج المؤخر، سابقا ما كانوا يذكروها، فدايما تضطر انه تجيبي شهود وما الى ذلك اذا موجودين عايشين. ممكن تحط تفوض نفسها بالتطليق، وهذه قليل جدا ما تحصل، لكن تحصل مذكورة في القانون تقريبا المادة 82 اذا ما غلطانة انا. ممكن تذكر انه هي تريد منزل مستقل، ظل انه توثق، وايضا المهر يوثق، وهو عادة الآن سأصبح يوثق هذا الشيء، لأنه في حالات الشقاق مثل ما قلت لك أنه تسترد نص المبلغ، أو الرجل مرات يطلب أنه تسترد المبلغ مقابل التطليق، أو هنا دائما يكون في نقاش، هو يقول مبلغ هي تقول مبلغ، خاصة إذا كان في الزمن البعيد والشهود أساسا ما موجودين حتى ما أحياء. أيضا نفس الشيء عندنا أنه المؤخر عيب، يعني في ناس يستحوا، يعني في عاداتنا وتقاليدنا ما في هذا الشيء، يكونوا منفتحين أكثر لهذا الموضوع، لأنه إذا في حال أنه صار هذا الشيء والبنت كانت متضررة، أو البنت مثلا ما تعمل وضحت بسنوات أنها ما تعمل على أساس أنها هي تربي في أول سنوات الأبناء ولا ما إلى ذلك، فيكون عندها حتى مبلغ إذا حصل أي شيء. كان مبالغ خيالية في منهم، بس يحكموا لهم، يعني حتى الرجل اللي يكون ما مقتدر حتى، وهي تفتح ملف تنفيذ عليه وتجبره. يعني وصلت عندي أنا مثلا وصلت 250,000.
2: رفعت عليه قضية؟
1: نعم.
2: وبعدين؟
1: قامت بفتح ملف تنفيذ عليه.
2: وحكم القاضي ب 250,000 ولا كان أقل؟
1: هي صراحة هي كانت امرأة غير عمانية وطلعت من السلطنة، بس فتحت الملف التنفيذ وبقينا على كذا، ما كملنا،
2: ما
1: أعرف إجراءات آخر شيء، بس في العادة على طول يدفعوا المبالغ. عادة المؤخر يكون قيمة تقريبا 10-20,000، نحصل عليه على طول، يعني أول ما نفتح ملف تنفيذ يحصل الإعلان.

0: Electro.
1: أصبح التقدم بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: إيش لو كان الإنترنت تجربة عيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك؟ مع فايبر العمانية للنطاق العريض، الإنترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة عيشها. تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء خسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.
3: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
4: نص ساعة عن انطلاق برنامج

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
2: لأكبر عدد من الناس
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
4: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي. خل أقول آخر يومين من باقتي، كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق، حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
5: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
6: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
7: ملفات تهمك،
8: كل الحكاية
7: وأسئلة دورت بالك بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
9: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
10: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تدفق السحب العالية، احتمال تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. أيضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
11: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة، في كل الأسئلة انتظرونا انتظرونا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: هل أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالا عماني فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس، آيفون المبتكر كليا.
6: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاثي النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
7: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
8: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحافظة.

0: muscatheart.om.
1: الجو بدا يحلو وقريبا نرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحي، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
2: كل الأسئلة. كل
0: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير متابعينا الكرام. خلافات عمرها سنوات لكن الصلح قادر أن يحلها في جلسات معدودة وحيانا يمكن حتى في جلسة واحدة. اللي يدور في أروقة دوائر التوفيق والمصالحة محتاج فعلا أنه نحن نتحدث عنه بصوت عالي. اليوم يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في الاستوديو دكتور إبراهيم بن سليمان العميري وهو مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط. مساك الله بالخير دكتور.
1: مساء النور وسرور أستاذ خلود، وأنا سعيد بوجودي معكم ونمسي على المتابعين بالخير والسرور.
0: الله يحفظك يا دكتور، احنا اللي سعيدين طبعا بوجودك معنا رغم اعتقد الانشغالات الكبيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع النبيل في الحقيقة في البداية، وبعدين أكيد في أن يجنبك تدخل المحاكم. صحيح. في كثير من الأحيان. صحيح. فإحنا شاكرين وجودك معنا اليوم وحابين فعلا أن نسمع أكثر عن موضوع لجان التوفيق والمصالحة. نعم. وشو الدور الأساسي اللي تقوم فيه؟
1: نعم، بداية أستاذ خلود، أنتوا شركاء لنا في التوفيق والمصالحة، لولا الجانب الإعلامي ما كان الناس عرفوا عن التوفيق والمصالحة. في الحقيقة التوفيق المصالحة يلها بعدين، البعد الأول البعد الدولي، هي إحدى الوسائل البديلة للتقاضي، يلجأ الناس إلى المحاكم، يلجأوا مباشرة إلى التوفيق المصالحة للتميز بالسهولة والمرونة. بالنسبة أيضا البعد الثاني هو البعد الوطني، إحنا عندنا إرث متجذر في التوفيق مصالحة، آباءنا وأجدادنا كانوا حريصين على حل الخلافات قبل اللجوء للقاضي والوالي، فكانوا يحسموا الأمر كبير العائلة أو كبير القبيلة هو اللي يحسم النزاع، وكان في نظام السبلة العمانية كانت تحسم هذه النزاعات. فعندنا المشرع العماني في المرسوم السلطاني رقم 98/2005 التقط هذه الخصيصة الثقافية وأصدر قانون أو مرسوم التوفيق والمصالحة التي عملت على حل الخلافات قبل اللجوء للقضاء اللي يتسم بطبيعته بالتطويل بحكم إجراءات التقاضي اللي تأخذ وقت وشروط سواء شكلية أو موضوعية تكون متحررة اللجان من هذه الشروط وتكون تتسم بالمرونة الكبيرة حتى يعني الناظر إلى نصوص القانون يجد أبرز خصيصة في القانون إنه مرن، يعني بإمكانها تعقد الجلسات في أي وقت، بإمكانها تعقد الجلسات في وقت الدوام الرسمي أو خارج وقت الدوام الرسمي، في مقر اللجنة أو خارج مقر اللجنة. فهذه كلها توخيا لمسألة إبرام الصلح وحرصا عليها يعني.
0: نعم، طيب أفهم منك أن أيضا دكتور في فئات معينة اللي تضمنها أو يعني خلينا نقول أمور معينة، قضايا معينة اللي ممكن أنتوا تكونوا مطلعين فيها. صحيح. في بعضها لا ما تكون ضمن اختصاصكم.
1: صحيح. صحيح بالفعل، هذه حقيقة نظمتها المادة الرابعة في قانون التوفيق والمصالحة نوعية القضايا اللي تنظر في التوفيق والمصالحة، فحددوها بثلاث أنواع، إما أن تكون قضايا مدنية أو قضايا تجارية أو قضايا مسائل الأحوال الشخصية، فبالتالي هي لا تنظر القضايا الجزائية أو القضايا الإدارية التي تتعلق بالنزاعات الإدارية، ما عدا ذلك هي مخولة بالدخول فيما يجوز التصالح فيه.
0: طيب اللافت في الموضوع، بعدين طبعا أنا وأنت بنتكلم شوي عن هذه الأنواع ونفصل فيها، لكن اللافت الرقم. نعم. طلبات التوفيق والمصالحة شهدت ارتفاع تقريبا 6000 طلب في عام 2007 إلى أكثر من 23000 طلب في عام 2025، يعني صحيح الفترة الزمنية جدا طويلة ولكن

0: هناك زيادة. صحيح. كيف تقرأ هذه الزيادة الانعكاس؟ وهل هذا معناته أن المجتمع صار فعلا أكثر قابلية لحل خلافاته قبل الوصول للمحاكم؟
1: نعم، هو في الحقيقة نروح ونرجع إلى الإرث الثقافي للتوفيق والمصالحة، الإرث الثقافي لثقافة الصلح في الإنسان العماني بصفة عامة. فالإنسان العماني طبيعته يجنح للصلح. هذه الزيادة الرقمية غالبا لغة الأرقام، نتكلم دائما نقول لغة الأرقام لغة صادقة، فهذا الارتفاع وإن كان على مدى زمني طويل لكنه يدل يعطينا مؤشر كبير جدا. فالانتقال من 6800 في 2007 إلى أكثر من 23,000 طلب، هذا يعطينا مؤشر إلى تقبل المجتمع، لأنه كما قلنا هي ليست فكرة خارجة عن ثقافة المجتمع، هي فكرة وليدة هذا الإرث التاريخي للإنسان العماني. وبالتالي أيضا دوليا هما أصبح اهتمام كبير جدا، فبدأ الوعي، يعني نتكلم عن 2007 الوعي بدأ يتطور إلى أن وصل لذروته في السنوات الأخيرة.
0: نعم. طيب دكتور، بس يعني نبغى نفهم أيضا الموضوع، هل يعني تحويلي للجان التوفيق والمصالحة إجباري ولا يترك الأمر لك اختياري؟ نعم. يعني عشان نعرف أيضا كيف العملية تصير. صحيح. الإجراء.
1: صحيح. هو في الحقيقة حددتها المادة الخامسة إنه الأصل اللجوء للجان التوفيق والمصالحة هو لجوء اختياري، وبالتالي إحنا ما نجبر أي من الأطراف للجوء للجنة، فيكون هو خياري. وهذه هي الميزة إنه ما فيها تعدي على سلطان الإرادة بالنسبة للطرفين. أنت والله تريد تلجأ للصلح، هذا طريق مرسوم لك يسهل لك في إجراءات سهلة، هو مجاني يعني بدون أي رسوم، ما مثل رسوم المحاكم هي، وأيضا سريع ويتسم بالمرونة، ما فيها أنت تجلس مع صاحبك. يعني كان يروى عن سيدنا عمر يقول رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغناء، يعني يورث الضغينة، إنه تعرف المتقاضين صح اللي يروح مع القاضي قراضي كما يقال، لكن في النهاية يكون حكم لطرف على حساب طرف آخر، بعكس الصلح. الصلح الأصل إنه الجميع متراضين، وبالتالي هيئة الصلح المكونة من 3 أفراد أو فردين في الحد الأدنى لا يمكن أن تفرض أي رأي على طرف من الأطراف، فلا بد أن يكون هذا هي تبين لهم الطريق فقط، فإذا وافقوا يعقد الصلح ويبرم ويصبح نهائي، إذا لم يوافقوا لا، يقال لهم خلاص انتهى المحاولة هنا وبإمكانكم تلجأوا للقضاء. لكن اللافت الملاحظ أنه لما يحضر الأطراف 87% في عموم السلطنة كامل، بعض اللجان لا تتعدى 90% نسبة الصلح، لكن المتوسط العام لا يقل عن 87% من الأطراف اللي يحضروا تنتهي جلستهم بالصلح، وهذا مؤشر جدا متقدم على مستوى الوسائل البديلة للتقاضي.
0: نعم دكتور، بس نريد نوضح نقطة، إذا أنت مثلا اخترت في البداية انك تلجأ لتوفيق والمصالحة قبل ما تروح للمحكمة، جلست معاكم تكلمنا بس ما وصلنا لاتفاق، هذا ما يغني وما يسقط حقك في التقاضي، صح؟
1: بالضبط.
0: عشان الناس تعرف انه
1: هو الميزة في القانون لما قلنا مارين حتى يقطع مدد التقادم، يعني اذا كان في بعض القضايا مثل الشفعة مثل المطالبة المالية يلها مدة زمني، لكن بمجرد حفظا على حق المتقاضين بمجرد ما يرفع طلبه في اللجنة تتوقف مدد التقاضي على أن تستأنف بعد صدور القرار، قرار صلح أو قرار عدم إتمام الصلح، فبالتالي هي لا تسقط حقه في التقاضي، وإنما بالعكس هو ما خسران شيء، في كل الأحوال هو رايح للخطوة الأسرع، فإذا ما حصل فائدة بإمكانه بكل سهولة يلجأ للقضاء ويستمر في الطريق القضائي.
0: هل عندكم عدد محدد لجلسات للصلح؟
1: نعم.
0: والتوفيق يعني جلسة واحدة ولا ثنتين ولا على حسب الموضوع دكتور؟
1: نعم. هذه من الميزات اللي تميزت بها لجان التوفيق والمصالحة، الأصل في الجلسات أنها تكون جلستين، ولا يجوز تمديدها لجلسة ثالثة إلا بناء على طلب الأطراف، فبالتالي احنا عندنا أيضا عندنا مدى زمني، الأصل أن تنهى التسوية في 60 يوم كحد أقصى، يجوز استثناء مدها ل30 يوم أخرى بناء على طلب أحد الأطراف. تعرف في بعض القضايا فيها شوية طبيعة حسابية مثلا، أو طبيعة أسرية معينة تحتاج إلى طول نفس وباع، لكنها لا تتجاوز 90 يوم في أقصى الآجال، وإلا هي تنتهي غالب القضايا معنا تنتهي في جلستين. الجلسة الأولى تعرفي عرض كل طرف، وتعرفي كل طرف يجي مشحون يريد أن يوضح وجهة وجهه نظره. فالجلسه الثانيه هي تكون الحاسمه غالبا، ولا يمكن تمديدها الى جلسه ثالثه الا بناء على طرب الاطراف، حتى نحافظ على وقتهم على اساس اذا ارادوا اللجوء للتقاضي.
0: ايضا تم تحديد موعد كل يعني مده كل جلسه ولا تركت
1: خلال سبعة أيام من تقديمه؟
0: لا قصدي الفترة اللي تجلس فيها مع الأطراف ساعة ساعتين ولا تركت أيضا؟
1: لا تركت لكل قضية على حسب، لأنه تعرف يا أستاذ خلود مثلا القضايا الشرعية القضايا الأسرية ما ممكن نقولهم يلا عرضوا طلباتكم في 10 دقائق، لا طبيعتها هي فيها شحن معين، فبالتالي عندنا هذه المسائل الطول. أيضا بعض القضايا تحتاج إلى دور محاسبي، وهنا المرونة أيضا اللجنة القانون أتاح لها تستعين بمن تشاء في مدى في مسألة خدمة للصلح، تستعين بما تستعين بمحاسب، تستعين بمقيم، تستعين بأي شيء، فطبيعتها هذه الطول. بعكس بعض القضايا إذا كانت مطالبة مالية قصيرة قد تنتهي في 5 دقائق، وهذا يحصل معنا، والله أطالبك بمبلغ كذا وكذا 1000 ريال، قال نعم عندي هذا المبلغ علي وأنا أسدده في الشهر القادم، خلاص ينتهي الصلح ويعطى ويذهب، والصلح يكون نهائيا يعني
0: يكون ملزم،
1: يكون ملزم طبعا حددت
0: تعطي ورقة يعني
1: المادة
0: أو شيء.
1: نعم المادة 15 من قانون التوفيق مصالحة قالت إنه هذا الاتفاق يكون حاسم للخصومة، فبالتالي بعد هذا الاتفاق ما ممكن لو ما نفذ، يعني على سبيل المثال في القضية اللي طرحناها لو حددنا له إنه يدفع وافق هو إنه الشهر القادم أنا أدفع هذا المبلغ اللي علي، جه الشهر وما دفع على طول إحنا نختم المحضر بالصيغة التنفيذية ويجبر قانونا ينفذ بما تنفذ به الأحكام القضائية النهائية في قسم التنفيذ بالمحكمة بتنفيذ الصلح، لأنه صادر برضا الأطراف.
0: صحيح.
1: ولذلك يقال الصلح سيد الأحكام، يصدر القرار مباشرة.
0: طيب دكتور لما نرجع للإحصائيات وتكلمت عن نسبة الصلح في المتوسط بلغت تقريبا 87 وقلت لي في بعض الدوائر تقريبا تعدت 90.
1: نعم.
0: لما يحضروا طرفي النزاع صح. يبدو أنه أيضا هناك في تخلف.
1: نعم في تحدي انه الاطراف بعضهم يقول لك انا ما ملزم بالحضور للجنة، فبالتالي انا ما احضر، خصوصا اذا كان يعرف انه الحق عليه في بعض الاحيان. فهذه هنا احنا شغلنا في التوعية، ومن ضمنها هذا البرنامج، انه انت ما خسران شيء لانك لن تجبر على عقد صلح، لكن ربما يجيك عرض. احنا دائما نشتغل في لجان توفيق المصالحة على قاعدة الكل رابح او الكل فائز، فاحنا نعطيهم مجال، مثلا هو عليه مبلغ 5000 10000 100000، طبعا عندنا قضايا بالملايين، فهو نسوي له جدولة لهذا المبلغ، هو هذه الجدولة قد ما يحصلها في المحاكم، فنعمل له جدولة، فبالتالي هو رابح في النهاية إنه قصة هذا المبلغ، رفع عنه أمر الحبس، رفع عنه أمر الشيكات بدون رصيد، يعني فبالتالي هو رابح في كل الأحوال، ولن يجبر على عقد صلح هو لا يريده ولا يرغب فيه. فهنا التوعية احنا نريدها ومن ضمنها هذا البرنامج.
0: طيب احنا بنتكلم بعدين عن هذا الجزئية، بس دكتور عشان نتصور المشهد بالضبط كيف تتعاملوا مع القضايا، لكن قبل ما تذكر لي الموضوع، هو كم عدد الدوائر في عمان كلها؟
1: 58 لجنة هي في السلطنة كامل. 58 لجنة، بواقع الأصل انه في كل ولاية فيها لجنة باستثناء بعض الولايات، مثلا عندنا هنا في مسقط، احنا مسقط نخدم 3 ولايات، مسقط مطرح وبوشر في هذه 3 ولايات، لكن السيب مثلا تخدم السيب، العامرات تخدم العامرات، قريات تخدم قريات، فالأصل الأعم أنه كل ولاية فيها لجنة مستقلة على أساس تخدم الإقبال المتزايد.
0: الأعضاء اللجنة كيف يتم اختيارهم؟
1: القانون حدد أنه الأصل في أعضاء اللجنة يكونوا يتسموا بالحيادية والخبرة، ليش؟ لأن احنا محتاجين للخبرة والسمعة الطيبة على أساس يبرم الصلح، وهذا لمسناه في انعكاس لما تجي أنا إلى لجنة توفيق مصالحة وأرى هذا الشخص المشهود له بالصلح بالحيادية وبالخبرة وله باع طويل، هذا أدعى لقبول الصلح من أن يجيني شخص ما أعرفه ما عنده خبرة، ولذلك هم الأصل أنهم يكونوا من يعني المعروفين في المجتمع الساعين بالصلح بالسمعة الطيبة، فهذا أدعى لقبول الصلح.
0: طيب دكتور عشان إن مثل ما قلت نقرب المشهد للمستمع الكريم، أعطيني مثال.
1: نعم.
0: من تستلموا القضية وتعطيني شيء يعني واقع تعاملت معه إلى ما وصلتوا للنهاية، سواء اصطلحوا أو قرروا أنهم يروحوا للمحكمة. أعطيني مثال.
1: أقول لك مثالين، مثال للصلح ومثال لعدم. يعني قبل فترة بسيطة أتانا مستثمر، طبعا احنا ننظر كما قلنا قضايا التجارية أو المدنية أو الأحوال الشخصية، فجاءنا مستثمر عربي اختلف مع الشريك العماني في قضية المكان اللي استثمروا فيه، والطلب هذا الدعوة اللي يدعيها مبالغ كبيرة جدا، احنا ما نذكر المبالغ على اساس ما نعرف بالاشخاص. فهو متصور ان المسألة تطول. اول شيء هو متصور انه يسألنا عن مكان دفع الرسوم، قلنا له هذا غير مدفع الرسوم، تعرفي احيانا الرسوم تكون بالنسبة، فهو معفى من هذه الرسوم، فهو يعني استبشر خير. ثاني شيء انه حلت القضية في الجلسة الثانية. الجلسة الاولى لحد ما يحضر الطرفين ويتفاهموا ايش موضع النزاع وهل هو بالفعل مستحق لهذا المبلغ أو لا. فلما حلت القضية في جلستين، هذا أدى إلى أنه المستثمر استغرب، يقول معقول خلاص كده؟ طبعا احنا بعد ما يبرم الصلح هو يشيل مباشرة، المحضر يكون معه إثبات لو ما نفذ بالطريقة الاختيارية ينفذ بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية. فهو خرج وعنده صورة إيجابية جدا لموضوع الصلح. المثال الثاني،
0: بس قبل ما تعطيني المثال الثاني لازم تعطيني على الأقل فكرة عن المبلغ اللي كان مختلف عليه، يعني بحدود كم تقريبا كان؟
1: بحدود 600 ألف ريال عماني،
0: يعني مبلغ ما بسيط.
1: ما بسيط طبعا لأنه استثمار، ف 600 ألف ريال فهذه إنها يعني
0: ما كان بينهم إثبات. يعني هو هذه أيضا نقطة مهمة، إنه أنا متى أروح أصلا أختار التوفيق والمصالحة إذا ما كان عندي إثبات؟
1: لا لا، هو عنده إثبات في الحقيقة، لكن تعرفي أستاذة خلود لو صار للمحكمة أيضا فيها أخذ ورد ورسوم، وتعرفي ورأس مال التاجر هو الوقت، فهو يحتاج الوقت هذا. فبدل ما تروح القضية وتأخذ سنة بين ابتدائي واستئناف وعليا وطعن واستشكال، لا هنا هو ملزمين اللجنة أن تنهيها في 60 يوم. صحيح. أو في 90 يوم كحد أقصى. فلما تنتهي في جلستين تتكلمي عن أسبوعين، طبعا احنا بين الجلسة والجلسة أسبوع، ففي أسبوعين هذه تعتبر مكسب حتى وإن كان تنازل عن شيء جزء، وهو ما تنازل بالمناسبة، تم الاتفاق لأنه خصمه في النزاع أو المصالح معه أقر بأن هذا المبلغ عليه، تم الاتفاق على تاريخ معين للسداد. دخول نحن عندنا بعدين إذا ما سدد هذا المبلغ نعطيه الصيغة التنفيذية ليتم التنفيذ جبرا. نعم.
0: طيب المثال الثاني اللي المثال ما صار فيه اتفاق.
1: نعم المثال الثاني مثلا حضر بالفعل وهذا وقع، حضروا زوجين وبعد المحاولات، طبعا احنا عندنا القضايا الأحوال الشخصية لها خصوصية كبيرة جدا من مبدأ السرية ومبدأ أيضا اللي عندنا باحثة اجتماعية هي اللي تنظر القضية، لأنه تعرف القضايا الأحوال الشخصية فيها قضايا خاصة، فبالتالي لما تكون المرأة تحكي هذا الأمر لامرأة مثلها تبوح لها بأشياء قد لا تبيحها للجنة، فبالتالي هي عرضت الأمر وتوصلت في تقرير الباحثة أنه يبدو أنه تعذر الوصول للحل. وطبعا ما الأصل الحل لا يكون بالرجوع، قد يكون بالانفصال، فلما اختلفوا على أيضا توابع الانفصال حصل أنه يعطوا قرار عدم إتمام صلح ليلجأوا للمحكمة، أيضا محكمة لها إجراءات، وقضايا الأحوال الشخصية لها طابع السرعة أيضا حتى في المحاكم.
0: نعم. بالنسبة لموضوع منك ذكرت موضوع الأزواج، هل كل يعني هل معظم الحالات، لأني أنا أسمع فعلا لما يصير مثلا خلاف بين زوج وزوجته حتى على كل شيء، أو حتى مطلقته حول الأولاد النفقة، أول شيء يعني يعطوهم خيار التوفيق والمصالحة. صحيح. بعدين يقولهم روح، يعني كنوع من أنه يعني نحاول نحل المواضيع. صح. فأقصد هل هذه نوعية القضايا كثير تجيكم دكتور من هذا الناحية؟
1: هي تحتل المرتبة الثانية بعض القضايا المدنية. وخلينا نذكر مثلا للمشاهدين أيضا أو المستمعين والمتابعين نموذج من القضايا. أحيانا تعرفي أستاذ خلود أحيانا ما يكون الخلاف خلاف حقيقي بين الزوجين، يعني أضرب مثال، مرة جاتنا قضية طبعا والمحاكم مشكورين جزاهم الله خير يحيلون بعض القضايا، تكون هم راحوا للمحكمة ويحالوا إلى اللجنة على أساس أن نوصل لحل، نكتشف أنه ما في خلاف، هو غياب الحوار بين الزوجين. فلما نتكلم وجدنا أنه ما شيء خلاف حقيقي، لكن بقت كرامة كل من الزوجين ما راضي أنه يبدي العرض بالصلح. فقال لهم احنا طبعا عندنا الباحثة، والباحثة لها باع طويل لأنها متخصصة في هذا المجال، تجلس مع الزوجة على حدة ثم تجلس مع الزوج على حدة ثم تجمعهم مع بعض وتدول لنا تقرير، فهي توضح في التقرير انه شيء مجال او ما في مجال للرجوع. فلما تذكر انه شيء مجال لكن بقى الكبرياء عند الزوج والكبرياء عند الزوجة، احنا نذيب هذا الجليد ان احنا نتحمل النتيجة. معناته احنا نعرض الصلح، نقول لهم انتوا صح متواصلين انه الحياة الزوجية تتعذر، لكن من وجهة نظركم انتوا لانكم في قلب المشكلة تشوفوا انه ماشي حل الا الانفصال، لكن احنا نشوف انه عندكم اولاد وفي بوادر للصلح. احنا نعرض عليكم ان اول شيء نؤجل الجلسة بحيث أن نعطي مجال للزوجين أنه يراجعوا أنفسهم، وأيضا يستعينوا بالعائلة الممتدة، الأبوين، الكبير العائلة. فإذا قدرنا أن نوصل لهذا وبالفعل تم، نعرض عليهم قل احنا عارضين عليكم الرجوع، وبالفعل تم الرجوع، فهذا أورثنا أنه حافظنا على كرامة كل من الزوجين، مع أنه الأصل أنه مسألة الكرامة ما تكون واجد مدقق فيها بين الزوجين، لأنه الأصل أنه تذوب الفوارق بينهم. وبالفعل رجعوا والحمد لله، كان الإشكالية هي غياب الحوار، اتفقنا على أسس كيف يجلس الزوج مع الزوجة. طبعا احنا نعمل أول شيء تعقيم أو إجراء وقائي، ثم بعد ذلك نبني لهم كيف يتعاملوا بعدين فيما في قابلات الأيام.
0: بس أنا يعني انتبهت لنقطة ذكرتها دكتور، وهي أنه أحيانا المحكمة تحول لكم القضايا. صحيح. صحيح. لأنه يمكن الدارج الآن المفهوم عندنا أنه أول شيء تروح عندكم بعدين تصير المحكمة. صح.
1: أحيانا بعض الأطراف يلقوا دا مباشرة إلى المحكمة، فإيش يسوي القاضي؟ أيضا هذا من فطنة القاضي، أنه يقول أنه خلونا نجرب مرحلة، الدولة أتاحت لنا هذا الطريق، خلنا نجرب فيه وتظل الملف موجود معنا، إذا ما اتفقوا احنا نعطيهم تقرير انه والله ما حصل الاتفاق. وبالفعل لما يحال إلينا في كثير من الأحيان نوجد الخلل، لأنه تعرف القاضي في النهاية عنده كم هائل من القضايا، فما عنده ذاك الوقت انه يجلس مع كل طرف على حدة وثم يجمعهم مع بعض، وهذا متاح لنا وعندنا مختصة بهذا المجال، فيحيلها إلينا ونكتشف انه إمكانية الصلح وإمكانية الرجوع، فنرفع تقرير مشفوع بمحضر الصلح، فالقاضي هناك يغلق الملف الموجود في المحكمة.
0: طيب دكتور، أعود مرة أخرى، أن أنت كنت تريد تصنف لياهم وترتب لياهم على نوعية الخلافات أو القضايا اللي توصلكم. شو اللي يعني يحتل المرتبة الأولى وشو اللي يحتل المرتبة الأخيرة؟
1: المرتبة الأولى طبعا هذه أستاذ خلود يختلف من ولاية لولاية ومركز العاصمة. مثلا عندنا هنا في مسقط القضايا المدنية هي تحتل كما يقول النصيب الأكبر. القضايا المدنية تشمل قضايا الإيجارات، قضايا المطالبات المالية، قضايا العقود التجارية الموجودة في الجانب التجاري أيضا، ثم بعد ذلك القضايا الأحوال الشخصية أيضا، نسبة كبيرة أيضا من قضايا الأحوال الشخصية. ولو لاحظنا في آخر إحصائية صدرت على المجلس الأعلى للقضاء أنه محافظة مسقط هي الأعلى نسبة في مسألة الطلاق، فبالتالي أيضا هذا ينعكس في كثرة القضايا في الأخيرة اللي هي تأتي القضايا قضايا التجارية اللي هي العقود التجارية والقضايا الشركات.
0: نعم. طيب أنا يعني أريد أركز القضايا المدنية اللي هي الإيجارات والطلبات، خلينا نبتدي فيها بعدين نروح للأحوال الشخصية الأسرية. أعطيتني أنت مثال على مستثمر تقريبا المبلغ اللي كانوا يعني مختلفين عليه 600,000.
1: نعم نعم.
0: وهذا مبلغ كبير.
1: صحيح.
0: لكن أعتقد بعد مر عليك مبلغ بسيط، لكن السالفة كانت مثلا سالفة عناد أو سالفة أنه مش أنه الشخص ما عنده، لكن في إشكالية مرت عليك.
1: بالضبط بالضبط، وهذه شوية من المضحكات، خلنا نشرك المستمعين. أحيانا تحصل مثل ما تفضلتي أنه ما يكون هي قضية المطالب، هي قضية مبدأ. يعني من ضمن القضايا اللي مرت شخص يطالب الآخر ب3 ريالات، هو جيته وروحته هي تستغرق أكثر منها. هو يقول أنا ما قضيت 3 ريالات، أنا قدمت له خدمة مقابل أنه يدفع لي المبلغ، فهو ما طلني في المبلغ، فأنا أريده يجي هنا وأريده كذا عشان أثبت حقي وأثبت ويعتذر لي. فهذا موجود يعني تحصلي.
0: شو كيف تصرفت بعرف؟
1: نعم، احنا وضحنا لما قلت لك أستاذ خلود أنه الكل رابح، هنا فهمنا انه هذا قصده انه ما قصده المبلغ بقصد بقدر ما انه قصده المسؤولية.
0: انا قدمت رد اعتبار
1: له، والتمسنا عذر للشخص الثاني حتى لا نحرجه ايضا، قلنا لعله كان بغى يسدد المبلغ لكن لظرف ما وكذا، فخرجوا الحمد لله متصالحين، ويقول هو انا ما اريد المبلغ، انا بغيت اثبت حقي انه بالفعل هذا شيء اديت له خدمة واريد مقابل هذه الخدمة.
0: يعني بس دكتور، أنتوا حضوركم وكلامكم مثل ما يقولوا الواحد يعق كلمة خير ويحاول أنه يلملم الموضوع، بس أيضا في نفس الوقت أبا أسمع منك أيضا كلمة للناس أنه ما كل شيء الواحد يسوي عليه مشاكل ويحاول أنه يعني على هذا مثلا هذا الموضوع.
1: صح. صح.
0: أنه ما في داعي انك انت تكبر بالفعل. الامور صح.
1: دائما نقول حتى قبل ما نشرع في الجلسات نقول احيانا هذه وجهات نظر تختلف، الزاويه اللي انا اشوف منها الامر غير الزاويه اللي انت تشوف منها الامر. حتى في القضايا الاسريه هم يعتقدوا انه مثلا ما في خلافات تحصل، هو بالعكس اذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه خلافات فطبيعي الخلافات موجوده، وكما نعيد ونكرر دائما الخلافات ملح الحياه الزوجيه، فموجوده الخلافات، ما اي خلاف يستدعي المطالبه بالانفصال او رفع الامر للقضاء او كذا. نفس الشيء في المطالبات يحتاج الى دخول اخ مثلا، اخ للشخص هذا شخص معروف بالحياديه، نعطيه الامر قبل ما نلجا للقضاء او قبل حتى ما نلجا للجنه. لكن اذا تعذر الطريق مفتوح والدولة أتاحت طريقين، طريق الصلح وطريق القضاء أيضا. نعم.
0: قبل أن أنتقل للنقطة الثانية دكتور، بشكل عام أنا أقصد عن القضايا اللي أنت تعاملت معها، القضايا المدنية، الإيجارات، المطالبات وغيرها، هل معظمها بسبب مثلا عدم القدرة والملاءة المالية ولا بسبب التعنت؟ نعم. الغالبية
1: حقيقة هي قضية ملاءة مالية في الأغلب الأعم، وإن كان موجود التعنت، لكن تعرفي حال السوق مرة طالع مرة نازل، وأكثر شيء وضح هذا لما حصلت جائحة كورونا. بالفعل احنا نعرف انه الأماكن مغلقة، فطبيعة الملاءة المالية ما موجودة، فيحتاج لها نوع من الصبر ونوع من عدم يعني الشد في المطالبة. حقك محفوظ، لكن تعدي الأزمة ونعدي سويا ثم أنا أسدد لك وهذا اللي عملنا عليه، وكان شغلنا في جائحة كورونا في فترة فتح المجال، كان تعرفي كان إغلاقات ثم فتح ثم إغلاقات، ففي حالة الفتح كنا دائما نحرص أنه نقول لهم هذه أزمة وإن شاء الله بعد ما تعدي هذه الأزمة، وبالفعل بعد ما عدت الأمور هدت. فالأغلب يكون مسألة ملاءة مالية أكثر من إنها تعنت، وإن كان تعنت موجود. يعني
0: اسمح لي أنا كثير أسألك اليوم أسئلة برنامج كل الأسئلة. طيب دكتور،
1: ولذلك أنا أقول لك أنا حس أني في تحقيق أمزح معك.
0: لا محسوب دكتور، الله يسلمك يا رب. طيب أنا في نقطة أيضا جت في بالي قبل ما أنتقل للنقطة اللي بعدها، هل أيضا مسألة المطالبات المالية تحديدا مرتبطة بسنوات محددة، ولا ممكن يجيك واحد من سنين الملح مثل ما يقولوا يطالب بمبلغ أصلا يمكن حتى الشخص الثاني ما متذكر؟
1: صحيح، هذا يقع. تعرفي المرونة اللي تسهم بها القانون خلت حتى كما يقول التاجر لما يحس عمره خسران يفتح دفاتره القديمة. فيجي ويفتح دفاتره اللي هي مر عليها سنوات طويلة، فالخصم في النزاع والمصالح معه ما يتذكر. أضف إلى ذلك أصلا احتمال يكون تقادم قضى على هذا المبلغ، لكن لأنه هو فتح في دفاتره القديمة فيجي طالب عن مبالغ صار لها زمان. لكن طالما أنه عنده إثباتات وفي المدة القانونية احنا ما نرفض أي طلب، حتى لما يجي هو ما نتعامل تعرفي بنصوص القانون متاحة. فهو إذا دفع بأنه والله حصل التقادم نقول لهم خلاص يعني أنه هذا، لكن يقول إذا المبلغ عليه صح لكن أنا والله نسيته يعني ما ذكرته أو طال الزمان، أو كان أحيانا تحصل يقول كان هذا على المرحوم والدي مثلا.
0: أيوة يعني قلت حتى في بعض ممكن يكونوا ماتوا فالطالب الورثة.
1: بالفعل حصل وقل ورثة، بالعكس احنا نريد والدنا يكون مرتاح وكذا، احنا مستعدين بغض النظر ما دام عنده إثباتات احنا نسدد له.
0: تذكر شيء ممكن تحكي لي عن نعم. عن هذا الموضوع انه صار له زمان نعم. طالب الورثة او شيء؟
1: صحيح، من ضمن القضايا جاءتنا يعني واحدة من الأخوات وهي يعني مشحونة جدا، قالت ما تعرفوا ايش الأثر النفسي اللي حصل لي. قلنا تفضلي ايش؟ طبعا نعرف انه العامل في لجان توفيق المصالح الاصل يكون طويل طويل طويل البال، يعني ما هي قضيه كذا. فهي تقول انتو فتحتوا جروح قديمه، هذا لوالدي، والدي متوفى صار له 5-6 سنوات، فالاصل انه هذه القضيه منتهيه. بس احنا وضحنا لها انه لا، احنا لما قدم هو الطلب احنا نعرض الامر، احنا ما نقول له طلبك صحيح او طلبك خاطئ، طلبك في تقادم او ليس في تقادم، فنطرح لها الامر. وبالفعل هي تفهمت الامر وقالت لا بالعكس انا ما اريد شيء على ابوي وانا مستعده اني اسدد المبلغ. لكن الشاهد انه قال هو فتح جرح في نفسي يعني انه ذكرني بالوالد.
0: هل كان المبلغ كبير تذكر؟
1: لا مبلغ يسير، فاتوره معينه
0: وسددتها
1: بالفعل.
0: ولكن كان الموضوع يمكن وقعوا عليها وذكرها بوفاة الوالد. نعم. طيب أرجع الآن عاد، يمكن أنا ما أريد أقول بس يمكن هذا الصداع الأكثر يعني قضايا الأحوال الشخصية. صحيح. ومثل ما تفضل الدكتور لازم يكون الأعضاء بالهم طويل، هنا يمكن نقول الدبل ولا حتى يمكن 3 أضعاف. صحيح. يكون بالك أطول
1: على الأقل.
0: أيوة على أساس أنك أيضا ما في حد منهم يعتقد انك انت ملت لطرف ضد طرف صح اخر صح. فانا بغيتك تخبرني شوية عن نوعية القضايا اللي توصلكم في الاحوال الشخصية غالبا كل انواعها، سواء زوج اخوان اب وعياله بشكل عام.
1: نعم، هي تتنوع قضايا الاحوال الشخصية اللي تجينا، اغلبها تكون بين ازواج اللي هي طلب الانفصال، او تكون بطلب حضانة للمنفصلين، او تكون قضية ورثة، وهذا حصل معنا يعني من ضمن القضايا اللي ورثتنا قضية عمرها 30 سنة.
0: أوه.
1: أكثر من 30 سنة في قضية إرث، لكن الحمد لله حلت، لكن الشاهد إن مختلفة القضايا، ودائما احنا نقول إنه قضايا الأحوال الشخصية هي قضايا حساسة، ولذلك نتعامل معها معاملة خاصة. دائما احنا نقول القضايا قد تكون خصوصا لما تكون بين الأزواج يكون ما في حوار، وجاي المرأة وجاي الرجل إنه ما يعني ما دار حوار بينهم حول القضية، فهي في البداية خصوصا جانب المرأة تحتاج إلى ما نسميه احنا تقنية الكرسي الفارغ، باي حد يسمعها، فمجرد ما حد يسمعها تقول أنا حسيت براحة، وهذا اللي تقوم معنا بالباحثة قبل ما تلقى للجنة. احنا الخطوة الأولى أو خط الدفاع الأول عندنا هو هي الباحثة الاجتماعية، تجلس مع الطرفين، تجلس مع الطرف الأول وتشوف وتقيس. طبعا هنا دائما مثل ما تفضلتي مسألة الحيادية جدا مطلوبة، يعني احنا نحرص انه ما يحس طرف ان هي انه مايلين عند طرف معين، فتعمل هي مسألة أول شيء تنظيف الجرح وتعقيمه قبل ما تعطينا تقرير للجنة والأعضاء، رئيس اللجنة والأعضاء، فتجلس مع الطرفين إيش الإشكالية، تجلس مع الطرف الأول ثم مع الطرف الثاني، ثم تدخل في عمق الأمور وتشفع ذلك بتقرير داخلي سري، طبعا ما يعرض، طبيعة الجلسات سرية. والميزة أيضا احنا ما مثل نظام المحكمة عندنا قاعة محكمة وفيها هيبة القضاء، لا، هي أشبه بمكتب بسيط يجلسوا فيه الأطراف، فبعد ما تتوصل الباحثة للأزمة الأساسية ترفع لنا تقرير لرئيس اللجنة انه والله عندنا هذه الإشكالية، انا قدرت اتوصل معهم الى اتفاق بند بند بند بند معين 3 بنود، والبند الآخر ما قدرت اتفق عليه. هنا تأتي دور اللجنة أيضا، لأنهم رجال أيضا يجلسوا مع رجل وامرأة أيضا، فيتوصلوا لحل ويحلوا القضية كامل، أو في الجانب الآخر السلبي إنهم ما توصلوا لحل، فيقولوا إحنا هذا أقصى ما نستطيع نجبركم على شيء أنتم ما تريدوه، فلعل القضاء يفصل بينكم في هذه القضية.
0: طيب، يعني قضايا غالبا الانفصال، الحضانة، وقضايا الورثة صح. اللي هي توصلكم بشكل كبير. بس مثلا ما صارت عندك في يوم الأيام مثلا أب كان عنده مشكلة مع عياله في حياته، أو العكس صحيح، مطالبات فيما بينهم؟
1: نعم نعم، هذا تحصل أستاذ خلود. مثلا دقينا أب يقول أنا أولادي خرجوا عن طوع يعني، وهم في سن يعني بعدهم لا يزال محتاجين لي، فأنا أريد أوضح لهم هم يريدوا الاستقلالية وهم ما وصلوا للسن اللي يحتاج فيه الاستقلالية. هنا تبدي لابد المعاملة المسايسة. ليش؟ لأن هنا صراع أجيال.
0: نعم.
1: إحنا نتكلم مع هذا الجيل بطريقة ونتكلم مع الجيل الآخر بطريقة أخرى، ولذلك هذه في ميزة إنه نجلس مع كل طرف على حدة في البداية. قلهم إحنا بالنسبة للجيل الصغير إحنا متفهمين كذا وكذا، لكن أيضا تتنظر من هذه الزاوية إنه الأب قيد، لكن هو الأب مو هدف هذا القيد، هي حماية لك، وخصوصا أنت في سن يعني معرض لعدة تيارات وكذا، فهو حريص عليك من هذه الجهة. ونكلم الأب أنه هذا خلقوا لزمان غير زمانك
0: صحيح.
1: فبالتالي قد يكون محتاجين، فهذا التناغم بين الجيلين ومحاولة تكسير الهوة بين جيل آباء وجيل أبناء يعمل على رأب الصدع ورجوعهم إلى العلاقة، وهذه حصلت يعني ما ليست.
0: بس ما في مطالبات مالية في يوم الأيام مثلا مرت عليك مثل هذه الحالات؟
1: نعم، مطالبة مالية قصد
0: يعني مثلا من الأب على أبنائه أو العكس صحيح؟
1: صحيح، هذه تحصل. مثلا يقول لك يتقدم الإبن على أبيه أو على ولي أمره يقول هو عطى أخوي وما عطاني، وهذا تحصل، وهو نتيجة مخالفة نهج نبوي، الأصل إنه المساواة في العطاء.
0: عطيني قصة صارت
1: يعني
0: عندكم.
1: حصلت إنه يقول عطى أخوي إنه يبني داخل البيت بينما أنا ما معطاي، فأنا أبني خارج وأتكبد مبالغ معينة. صح، ونقول له إنه الأب إنه هذا ملكي، هو يقول هذا ملكي وأنا أتصرف فيه وفق ما أريده، لكن نوضح له أيضا نقول له حتى شرعا لابد أنك تعدل بين أبنائك، عطيت هذا طيب عطاه هذا ترضية، ونوصل لحل وسط يعني ترضية، بما أنك عطيته هذا أعطيه هذا أساعده في شراء قطعة أرض، خصوصا إذا كان الأب مقتدر، إذا كان ما مقتدر طيب بالإمكان أنه تعطاه غرفة يستطيع شيء يعينه على أساس أنه يكون شيء توازن في العطاء بين الأبناء، هذا يحصل. أو بالجانب الآخر الأب يقول أنا أصبح راتب التقاعدي ما يكفي الغرض، وهذا الأبناء هم ملزمين بالنفقة، فنحدد نفقة معينة ما فيها ضرر على الأبناء، وفي النهاية أيضا تحفظ كرامة الأب من السؤال.
0: نعم، احنا تكلمنا عن الحد الزمني اللي يعني حدد القانون جلستين، ممكن تمدد لجلسة ثالثة، وعطاك القانون أيضا 60 يوم، وممكن يصير إلى 90 يوم. غالبا دكتور من نوعية هذه القضايا، إيش القضايا اللي تحتاج هذه المدد الطويلة يعني الأقصى؟
1: نعم، القضايا اللي تحتاج المدد الأقصى وهي نادرة جدا هي القضايا اللي فيها تعقيدات محاسبية بالنسبة للمحاسبات، أو قضية أسرية فيها تعقيدات كثيرة جدا وفيها الأبناء وفيها كذا والخلاف على الرجوع، ونحس احنا انه في تطويلها احيانا لما تكون الأزمة في بدايتها كل طرف متمسك، لكن لما يرى نعطيهم فرصة روح انزين شهر وتعالوا، يحس الزوجة تحس بفقدانها للزوج، والزوج يحس بفقدانه للزوجة وأولاده، فيقول لك لا والله أنا أفضل لي أني أرجع، لكن أرجع بشروط أيضا محسنة.
0: نعم.
1: فهذه اكتسبنا الميزة من الوقت، فهذه النوعية من القضايا إذا كان فيها قضايا تعقيدات محاسبية، خصوصا إذا كان فيها اتفاق مثلا مقاولات مواد معينة يحتاج لها البحث هل هذه المواد متوفرة في السوق ولا لا، فيحتاج لها سؤال أيضا محاسبية، دفعات اللي دفعت هل هي صحيحة ولا لا، خصوصا احنا نتعامل مع أحيانا ملايين، يعني من أكبر القضايا مرت علينا قضية ب30 مليون ريال عماني، هذه 30 مليون ما سهلة، يعني فيها عقارات وفيها حسابات وفيها حسبة، يحتاج احنا كلجنة أيضا نتأكد منها، لأنه نعرف أنه الصلح اللي يصدر عنا يكون هو صلح نهائي، فبالتالي ما يكون معيب على أساس ما يبطل.
0: هذه قضية أرث ميراث.
1: نعم،
0: 30 مليون.
1: ميراث. نعم.
0: هم اختاروا أنهم يروحوا
1: لا في الحقيقة هم ما اختاروا، هم في البداية رجعوا للقضاء.
0: أيوة.
1: خلصوا الابتدائي والاستئناف والعليا واستشكال، ثم سمعوا المحامين جزاهم الله خير محاميهم، قالوا خلنا نحاول نلقى للصلح، وبالفعل يعني لقوا للصلح وحصلوا أن الأمور، شافوا الأمور طالت المسألة كلها وحصلت خلافات مست الشرق الاجتماعي بين العوائل وأهاليهم وكذا، بعدها الحمد لله تم الصلح وخرجوا. احنا سعيدين يعني كلجنة كنا سعيدين ان قدرنا نقدم شيء بانهم ترقى بالصدع اللي طال مداه لفترة طويلة زمنية طويلة.
0: لكن
1: جدا.
0: دكتور كيف قدرتوا 30 مليون وترضوا كل الاطراف؟
1: صحيح، احنا سوينا مسألة ما يسمى بالتخارج من هم، طبعا هذه 30 مليون ما كلهن مبالغ سائلة، فيهن شركات فيهن عقارات وكذا، جبنا الطرف الاضعف اللي يريد كاش، يريد كاش، يعني هم ما هي قضية إما نقسم، وهذه من سلبيات تأخر في قسمة الميراث تورث مثل هذه الضغائن، فأما وإنهم يقولوا إحنا باين نحافظ على تركة والدنا واسمه التجاري وكذا، قالوا طيب اللي يريد يحافظ عليه كم واحد من الإخوة، اللي يريد حقه المالي كم واحد، فكما يقولون سوى عملية معادلة، اللي يريد تستمر الشركة يدفع للي ما يريد ويخرج هذا من قضية الأرث، فوصلنا عن طريق التخارج إلى حل هذه الإشكالية
0: والحمد لله. يعني
1: إيه الحمد لله.
0: خذوا برأيكم؟
1: نعم، وخذوا وكل واحد خذ حقه، وعطيناهم طبعا المحضر الصلح كان من أطول محاضر الصلح موجودة معنا، لأنه فيه يعني تفاصيل كثيرة جدا جدا، فودوا لي قسم التنفيذ على أساس تنتقل ملكيات الأراضي أو ملكيات العقارات.
0: يعني ما يقول واحد كان من أول، يعني صحيح. بدل ما أروح هذه الإجراءات أخذت سنوات يمكن.
1: صحيح طبعا سنوات، هنا لما يقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل، هذه التفاصيل اللي يكمن فيها الشيطان،
0: مع أنه الحل بسيط يعني. نعم. عشان كذا أسألك، يعني ما شاء الله عليكم كيف قدرتوا أنكم تحتووهم رغم أنهم يعني مشوا في إجراءات التقاضي لين آخر.
1: هو فادتنا هذه إجراءات التقاضي لأنهم حسوا أنه ما منها فايدة هذا الطريق، يعني ما منه فائدة بمعنى
0: عليهم هم
1: يعني الكلفة. نعم. الزمنية وكلفة التشتت الأسري اللي حصل أكثر من إنهم لو تنازلوا عن جزء بسيط وتم تفتيت هذه الثروة ليأخذ كل ذي حق حقه.
0: طيب دكتور، أنت تكلمت أيضا عن الأعضاء، ممكن نعم. يكونوا 2 وممكن يكونوا 3 كحد أقصى.
1: نعم.
0: لو أنتوا 3 مثلا اختلفتوا في الرأي كيف تتعاملوا مع الموضوع؟
1: هو لأنه الصلح يتم برضا الأطراف، فغالبا ما نواجه هذه الخلافات لأنه ما مثل الحكم. الحكم قد يكون في خلاف العضو الفلاني يرى لا، لكن هدف الثلاثة هم الصلح، الصلح اللي يرضى فيه الأطراف، فما دام الأطراف راضين ما يحصل هذا. الحمد لله ما واجهنا هذا الخلاف الموجود بين الأعضاء لأنه ما في حكم، في صلح يرتضيه الأطراف.
0: طيب أحيانا بعض مثلا المقترحات اللي تطرح لحل الموضوع، هل تشكل لك نوع أنت بشكل شخصي كهاجس مثلا تأخذ عندك أيام وأنت تفكر بطريقة معينة لعرض الصلح على هذه القضية، وبالتالي يعني أنت كشخص ظل مشغول البال فيها؟
1: بالفعل هذه واجهتنا طبعا مع الخبرة الحمد لله تلاشت، لكن في البداية كنا نشيل هم كبير جدا ولازلنا، خصوصا لما احنا دائما نكون حساسين. أستاذ خلود أقول لك مسائل العلاقات الزوجية
0: صحيح،
1: فتعرف لأنه يترتب عليها خروج أفراد للمجتمع، هذه الأولاد يخرجوا المجتمع كيف يكون وضعهم، فبالتالي دائما تشغل بالنا قضايا الأسرية في المقام الأول، وأحيانا القضايا التجارية أيضا شيء مخرج معين، فإحنا حتى إحنا ندرس القضية نحتاج إلى وقت أيضا على أساس نطرح حلول مناسبة على قاعدة الكل رابح. إحنا ما نريد الطرف الثاني يقول أنتوا جيتوا علي، فلا نريده هو كسب مكسب. مثلا لو كان مبلغ كبير جدا مثلا 70,000 وباغين إنه يسددوا لي هذا الطرف، قل طيب سدد 1,000 1,000 1,000 لمدة 3 أشهر 4 أشهر ثم بعد ذلك تزيد المبلغ، فهذه الأخذ والرد يعطيهم أريحية. وكذلك بالنسبة للقضايا الأسرية، القضايا الأسرية والله نعرف أنه لو أعطيناهم مهلة معينة اقترحنا لهم حل، مثلا كان الخلاف مثلا في عمل الزوجة نقول مع المحافظة على أعمالها المنزلية مثلا، فوصلنا لحل نقول خلاص نزين إذا نتفق أنكم تجلسوا أنتوا في كل مثلا نهاية أسبوع تطرحوا القضايا اللي الأصل تعالجوها في هذاك الأسبوع، فهذا يحتاج لنا وقت أيضا احنا، وتشغل لنا حيز من وقتنا طبعاً. لأن احنا في النهاية أبناء لهذا المجتمع، فنكون حريصين على الخروج بأفضل التسويات.
0: طيب أنا يعني أرجع مرة ثانية لقضايا الأحوال الشخصية لأنه مهم نبين بعض النقاط، نتمنى إن شاء الله أن الناس تلجأ لكم بشكل أكبر قبل ما تروح للمحاكم، يعني حقهم في التقاضي مكفول يعني مكفول. دكتور يعني تختار الجلسة الأولى، أقصد يعني تعقد الجلسة الأولى وتجي الأطراف في قضايا الأحوال الشخصية قضايا زوجين، هل تقرروا أنتوا في مرحلة معينة أنه ممكن تدخلوا في الجلسة الثانية أطراف من الأهل مثلا تجيبوا أم الزوجة أو أم الزوج، يعني هل ممكن تدخلوا الأطراف في الجلسة الثانية ولا تقولوا لهم رجعوا وشاوروا أهلكم ورجعوا لنا؟
1: أنا أعكس السؤال عليه السادة خلود، اشتغلتي في التوفيق مصالحة؟
0: لا.
1: إذن لكن إيش جبتي الحل بالفعل؟ هذا اللي يصير، يعني لما نقول إحنا المرونة في القانون، القانون أتاح من ضمن مرونته الاستعانة بمن من شأنه إبرام الصلح، فإيش نسوي إحنا؟ في البداية الطلب ما يعامل كالطلب المدني أو التجاري، هو يجي مع الباحثة، الباحثة تعرف امرأة هي أول شيء تجلس مع الطرف وتشوف هل بحاجة إلى أنه حد يحضر، تخاطبنا احنا كإداريين أنه نحتاج نستدعي أب المرأة أو أبو الرجل له سلطة أدبية عليه يمكن
0: يقول
1: هي وتأثير، فنستدعيه ونستدعيه سواء مع الباحثة أو لاحقا في الجلسة اللجنة، لأن احنا نبدأ في القضايا الأحوال الشخصية تبدأها الباحثة بعدين تسوي التقرير ويلجأوا للجنة، فأيضا في اللجنة أيضا نرى أنه الاستعانة مثلا بالشيخ الفلاني أو بالمؤثر الفلاني عليهم أو بالوالد كبير العائلة أنه لو حضر ممكن صلح، القانون أتاح لنا، والعكس بالعكس إذا القانون إذا رأت رئيس اللجنة والأعضاء أنه والله في حضور هذا الوالد أو الوالدة لا ما يستوي الصلح،
0: بتتأزم الأمور،
1: نطلب منهم بكل أدب وودية أنه خلونا نجلس مع بعض يمكن نحصل، وهذه حصلت يعني الصورتين حصلت أنه نستبعد أحد الأطراف.
0: تذكر لي ياهن
1: مثلا يكون الأب يقول أنا بنتي وصلت أنه ما ممكن تستمر مع هذا، بينما احنا كلجنة نشوف شيء بوادر، لكن المرأة مهما كان تشوف أبوها هو سندها بعد الزوج يعني، فتقول لك لا أنا أريد ما أخرج عن رأي أبوي، إحنا ندخل هنا بطريقة ودية إنه ويا والدها نحتاج تنتظرنا برا ونحاول نوصل، وبالفعل لما نتكلم نحصل، لكن أيضا نحفظ له حقه، إحنا جلسنا وضمننا حق بنتك إنه لو حصل هذا الشيء الفلاني يحق للمرأة كذا وكذا وكذا، فهو يطمن، هنا ما جرحنا كرامته إن استبعدنا وأيضا ما خلينا يستمر وأدى إلى الانفصال العائلة.
0: زين أريد أسألك بعد سؤال، هل ممكن تدخلوا الأطفال كطرف عشان يساعدوا في الحلول؟
1: نعم.
0: تعرف لما يصير مثلا انفصال بين الزوجين أو إشكالية الانفصال أنت دائما تفكر بالأطفال أنهم بيتشتتوا. فأقصد هل هذه أيضا ورقة تستخدموها أحيانا؟
1: هو شوفي أستاذة خلود، إحنا مثل عملنا مثل الطبيب، لو فرضنا انه شخص مصاب بانفلونزا ما نفس الطبيب ما نفس الدواء يعطى لكل مريض، هذه على حسب تقديرنا للحاله. فاذا راينا انه الحاله تستدعي احنا ايضا حريصين على الصلابه النفسيه للاطفال. تعرف الاطفال لما يجي مكان وفي خلاف بين ابوه وامه فهذه اثر سلبيا على نفسيه الطفل. لكن احيانا يكون الاطفال كبار شويه واعيين، مثلا يكونوا مثلا في مرحله المراهقه صحيح. او الجامعه، ايوه نستدعيهم وحصلت يعني نسألهم شيء تشوفوا أفق للحل. قد يقولوا وهم بوعيهم يقول خلاص أبوي وأمي وصلوا مرحلة أنه ما ممكن يستمر، أو بالعكس يقولوا لا والله هو تدخل جدي أو جدتي هو كان السبب، ولما تدخلوا ما قدرت هي تخالف أو هو يخالف رأي أبوه جد. هنا عندنا ندخل، هنا نشتغل ونستفيد من البيانات أو المعلومات اللي عطانا إياها الأولاد أو الأطفال.
0: طيب هذا من يعني موضوع الخلافات الزوجية بين الأزواج صغار السن يعني دارج ونشوفه
1: صح.
0: وحتى بعض الدراسات تقولك لين 5 سنوات تظل المشاكل موجودة حتى لين 10
1: صح.
0: لكن هل صادفت أيضا حالات انفصال لأزواج كبار في السن وصلوا لمرحلة أنه لا الآن
1: صحيح هذا حصلت للأسف الشديد، وهذا يحز في أنفسنا. فلا طبيعي أن نطرح عليهم السؤال، هذه عشرة دامت 30 سنة، وإذا كانت غابت المودة، الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بينكم مودة ورحمة، غابت المودة يعني الشعور العاطفي ما موجود، الرحمة هل غابت؟ فيقول تقول المرأة والرجل والله احنا كنا صابرين على أساس أولادنا، الآن أولادنا كبروا. احنا نوضح لهم انه ما كل البيوت تبنى على الحب بالمعنى الرومانسي العاطفي، لا، قد تبنى على الرحمة. انتو صار لكم مشوار طويل 30 سنة، وعاد نسأل الله حسن الختام للجميع، فبالتالي انتو حريصين ليش ما تجمعوا الأحفاد معكم يعني. فهم تحصل انهم يطالبوا الانفصال، يقولوا لا خلاص احنا تعبنا ما وصلنا لحل، واصلين لما يسمى الطلاق العاطفي بمعنى انه ماشي حوار بيننا ابدا، لساني ما يدور على لسانه والعكس بالعكس. فيوصل لهذا، قد احنا ممكن نطرح لهم حلول انه الجلسة مع بعض وتذكر اللحظات الجميلة اللي صارت والاولاد والاحفاد، هذه قد تساعدهم على الرجوع، او قد يصروا انه وصلنا خلاص احنا الحمد لله اولادنا ما ينعكس سلبيا عليهم وكل واحد مستقل ببيته واحنا نريد نشوف حياتنا.
0: كم اعمارهم تتذكر يعني صادفتك بعض الحالات؟
1: نعم فوق الخمسينات يعني خمسينات او الستينات
0: قرروا
1: الانفصال، وصلوا كنا صابرين على اساس الاولاد والاولاد كبروا.
0: صحيح. طيب أنا يعني أرجع إلى آخر يعني رتبة من خلينا نقول المشاكل اللي تتعاملوا معاها أو القضايا، وهي قلت للقضايا التجارية. تأتي في النهاية.
1: نعم.
0: وضح شوية أكثر نوعيتها بمثال دكتور.
1: نعم. مثلا احنا نقول اتفاق تجاري بين شركتين كبار توريد مواد معينة وكذا. الإشكالية انه دائما لما يكون تاجر هو كما قلنا راس ماله هو الوقت، فيقول يتوهم انه اي طول في التوفيق مصالحة فما يلجأ للتوفيق مصالحة. ايضا هم يقول لك انا اروح للمحكمة عشان يقبروا لانه حاولنا نحل الامر ودي. هو هنا تأتي مسألة الوعي، نقول له انت كتاجر بالعكس انت راس مالك الوقت وأيضا السمعة، فبدل ما يقال إنه هذه الشركة متعثرة وعليها مبالغ، لما يوعى بأنه طبعا الآن أنشئت محكمة الاستثمار وأيضا لها مدة زمنية تساعد، لكن هذا ما يمنع أنك تلجأ للصلح. فإذا توصلت اختصرت المسافة كلها وأيضا ما دفعت رسوم، لأنه في النهاية أنت يهمك سمعتك ويهمك أيضا الرسوم اللي تدفعها. فهذه بعدها احنا نشتغل على هذا المجال بحيث أنه نتوقع إن شاء الله تعالى أنها تزيد مع وعي التجار بأهمية التوفيق والمصالحة.
0: بس هي أقل،
1: هي أقل
0: من الأشياء هاي.
1: طبعا أقل
0: تأتي في المقدمة قلت لي
1: القضايا المدنية
0: وبعدين الأحوال الشخصية.
1: نعم.
0: طيب في برنامج أيضا التسوية الإلكتروني صح؟
1: صحيح.
0: فشوي نعرف المستمعين فيه ونخبرهم الطريقة اللي ممكن يتم صحيح. التقدم بالطلب وصولا إلى الاتفاق.
1: برنامج تسوية شكل علامة فارقة لما أطلقته وزارة الداخلية في مطلع عام 2026، هذه كما يقول السنة الأولى لهذا البرنامج، حل إشكاليات كثيرة. كيف، إيش الفرق بين ما قبل وجود تسوية وما بعد وجود تسوية؟ سابقا كان للشخص، أنا إذا أريد أتقدم على شخص معين وهو موجود مثلا في صلالة أو موجود في مسندم، لازم أتوجه وأروح مثلا إلى هناك. الآن لا، أنا في بيتي موجود، ما أروح إلا وقت الجلسة، على أمل إنه هذا أيضا يطور إلى جلسات عن بعد. فحلت هذه الإشكالية أيضا هنا. الاستغناء، التحول الرقمي، الاستغناء عن مسألة الأوراق، أصبح الآن ما عندنا أوراق وما نستقبل مراجعين معنا في اللجان، لا، هم يجوا يقدموا استفساراتهم عن طريق النظام ويتم الرد عليهم عن طريق النظام. فإذا كان الأمر يصلح نقولهم يصلح، بدل ما يتعنوا ويجوا إلى اللجنة ويتكبدوا مشوار التعب. أيضا احنا نتأمل في النسخة الجديدة من القانون إن شاء الله، الآن في طور التعديل، أنه يتيح لنا عقد الجلسات عن بعد، وهذا يحل إشكالية أيضا هي مسألة البعد بين بين بين اللجنة ولجنة، فيعقد الصلح سواء هو موجود في صلالة وأنا موجود في مسقط أو العكس بالعكس.
0: نعم، هو عندكم انتم صلاحية تلزموا احد الاطراف اذا ما طاع يحضر جلسة الصلح؟
1: نعم.
0: يحضر ولا ما، ولا هي مسألة اختيارية؟
1: حسب القانون الان معمول به ما في اجبار، لانه المشرع قال يلجأ صلح يعني بإرادة، فما دام انه رفض ما يمكن. لكن الان في دراسه انه في القانون الجديد يجبر عند سقف معين يجبر بالحضور، وبالتالي نحل اشكاليه عدم حضور الاطراف.
0: يعني مثلا خلينا نقول حضر في الجلسه الاولى والجلسه الثانيه ما طاع.
1: نعم.
0: يجي.
1: نعم.
0: تصير هذه؟
1: تصير طبعا.
0: كيف
1: تصير.
0: تتصرفوا؟
1: احنا الان يحصل انه الموظف او امين السر يتواصل معه يقول له ترى انت ما خسران، اذا اتفقتوا ترى حليت الاشكاليه، ما اتفقتوا خلاص تقدر تلقى للمحكمه. بعض الناس يتقبل الامر ويقول لك طيب اجي، وبعض الناس يقول لك خلاص حولوها للمحكمه. لانه ما مدرك تعقيدات اللجوء للمحكمه.
0: نعم. طيب بعض الاشخاص يمكن يلجؤوا للمحاكم بدافع الغضب ولا الرغبه في المعاقبه الطرف الثاني، وذكرني يمكن بعض الأمثلة.
1: نعم.
0: مش القضية أني أنا أريد أستعيد حق المالي أو غيره، هو مثل ما قلت الحق الأدبي أو الأخلاقي.
1: نعم.
0: أنا مرة ثانية أريد أسألك هذا السؤال، كيف تتعاملوا مع المشاعر البشرية اللي هي أصلا معقدة؟
1: نعم.
0: وأحيانا فعلا صعب أنك تتعامل معها، يعني تحتاج مختص أيضا.
1: صح.
0: يساعدك في هذه المسألة.
1: بالفعل أنا أتفق معك أستاذ خلود، مثل هذه القضايا هي ما هي باي نوصل لحل مختلفين عليه، القضية أعمق من ذلك. ولذلك احنا عندنا برامج تأهيلية تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، تطرح برامج تدريبية تساعد الأعضاء على اكتشاف مثل هذه الأمور.
0: حلو.
1: مثلا معرفة لغة الجسد.
0: ممتاز.
1: من لغة الجسد أعرف أنه هذا الشخص ما قصده الحق المالي. قد يتنازل عنه، وبالفعل تحصل، يقول لك أنا متنازل عن هذا بعد ما يوصل، قال وصلني حقي، وصلني حقي أنه أقر أنه غلطان. فتأهيل الأعضاء هي هذه حاجة ملحة، وهما الوزارة تعمل دوريا حتى الآن، مثلا في تشكيل جديد في مطلع العام القادم 2027 تراعي هذا الجانب. يعني فمن كل مثلا جانب المرأة أيضا يفترض أنه يكون في اللجنة عنصر نسائي حتى يعرف.
0: صحيح.
1: حاجات الطرف الثاني. معرفة لغة الجسد، معرفة مهارات الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي، كيف يتصرف، لأنه في النهاية حتى في التجار الكبار أنا كيف أجذبك لصفقة معينة إذا كان.
0: صحيح.
1: ما عندي خبرة، كيف أنت تفكري. فإحنا لذلك لما قلت لك الكل رابح، لازم أوصل لرسالة أنت ربحت من هذا الصلح كذا وكذا وكذا،
0: والخبرة تفيدكم.
1: الخبرة
0: تراكم
1: تفيد. تراكم
0: يعني.
1: نعم.
0: صار لك كم سنة
1: نتكلم
0: وتتعامل.
1: عن أكثر من 20 سنة يعني.
0: أيوة.
1: أكثر من عقدين
0: وتعاملت مع كثير من القضايا.
1: صح.
0: فبالتالي صار عندك خبرة.
1: خبرة.
0: كيف
1: نعم.
0: مثل لما تقول أنه لما يجيك مثلا زوجين تعطيهم فرصة تقولهم روح ونرجع.
1: صح.
0: مرة ثانية، فهذا شوية يخلق نوع من إعادة التفكير في الموضوع.
1: أتفق. أتفق.
0: طيب دكتور، غالبا إيش أبرز الأسباب اللي من خلال أيضا خبرتك في هذا المجال تؤدي إلى فشل حالات الصلح بشكل عام؟
1: نعم.
0: شو الأشياء اللي هي تتسبب فعلا أنه الصلح ما يصير؟
1: هناك عدة أسباب على حسب نوعية القضايا. فمثلا تحصل أنه يقول لك أنا مثل ما قلنا إذا كانت قضية تعنت، تقول أنا أريده يتحمل نتيجة كذا، مثل ما أنا تبهدلت ورحت وجيت أريده نفس الشيء، فبالتالي ما أريده في اللجنة يخلص بسرعة يروح للمحكمة. في القضايا، قضايا الأحوال الشخصية أيضا تبرز عدة أسباب، أسباب تتعلق بطرفي العلاقة الزوجية، أسباب تتعلق بتدخل الأهل، يعني يكونوا على وشك الصلح، يقولها والدها أو والدتها بعدم وعي، يقولها إذا رضيت خلاص أنت لا بنتي ولا أعرفك، صحيح. أو أنت لا ولدي ولا أعرفك إذا استمريت مع هذا الزواج، فتتنوع بحسب تنوع القضايا المعروضة.
0: نعم. في ناس يمكن تكون تسمعنا الآن دكتور وعندها خلاف مالي أو أسري أو تجاري لكنه متردد، هو يعتقد أنه لو لجأ لكم كلجان توفيق ومصالحة حقوقه راح تضيع، فأنا بغيتك توجه لهم كلمة، شو ممكن تقولهم في هذا الموضوع؟
1: حقيقة أقولهم أنه المفهوم الصلح ما معناته أن أنا أتنازل عن حقي أو عن جزء من حقي، في النهاية أنا ألجأ للصلح لأحصل على حقي كاملا ولكن سريعا وبدون ضغائن، فأنا أتوجه لجأ أنا ما عندي شيء أخسره إذا والله ما وافقت على الصلح. دائما حتى في قضايا الأحوال الشخصية يقول لك هم يرجعون مع بعض، لا ما شرط، إذا رأت اللجنة أنه ما شيء مجال للرجوع فبالتالي ننتقل من الزواج الناجح إلى الطلاق الناجح، لأن بينكم أولاد كيف تكون آلية النفقة على هذه الأولاد، كيف تكون آلية الحضانة، من يحضنهم، من كذا لو حصل الانفصال، وكذلك في المسائل المالية، الحقوق المالية، أنت ما مجبر، أنت احنا نطرح لك الأمر في سداد هذا المبلغ، بغيته كاش مباشرة خلاص قول أنت أنا ما ممكن أقسطه، أو تحصل معنا كما يقول احنا الآن نغشش المستمعين، نحط الخطة باء، إذا ما سدد المبلغ مباشرة ما عنده قدرة أن يسدد 30,000 مباشرة خلاص نقسطه على أقساط، لكن إذا تخلف عن سداد قسطين يصبح ملزم بدفع المبلغ كامل وتصبح هذه تسوية نهائية. فبالتالي هو ربح الوقت، لأنه لو راح المحكمة عنده ابتدائي وعنده استئناف وعنده عليا، هو تجنب هذه كلها بمسألة التقسيط مع الإلزام إذا تخلف.
0: طيب احنا نقول يعني اذا سمعتوا انه اثنين رايحين للجان توفيق المصالحه قولوا كلمه خير، صحيح. لا تتدخلوا في الموضوع ممكن تعرقلوا السالفه، نعم، سواء نعم. كانوا اهل اقارب نعم. او اصدقاء او غيره، على اساس ان الامور ان شاء الله تتم على خير، صحيح. طيب دكتور، هل يقدر الشخص يتراجع عن الاتفاق بعد ما يوقع محضر الصلح؟
1: هو كما قلت لك الاستاذه خلود، اللجوء للصلح هو اختياري، لكن بعد أن يتفقوا وتمت الإرادة والتوقيع بدون إكراه خلاص ما في مجال، ما في خط رجعة، يعني يصبح الصلح هذا نهائي تنفذ به ما ينفذ الأحكام القضائية النهائية، فما معقولة مثلا أنا أضرب لك مثال، حصل معنى اتفاق إنه شخص أراد أن يستلم بيته من مستأجر، فقال المستأجر أنا طيب أنا موافق لكن يمهلني وقت على أساس الأولاد وأطلعهم من المدارس وكذا، أنتقل بيت الجديد، يبني بيت جديد، فقال خلاص نزين موافق على الصلح وأبرم الاتفاق، وضحنا له إنه هذا الاتفاق ترى نهائي، قبل الصلح أنت مخير تريد توقع ولا لا، بعد الصلح لا أنت مجبر على، لأنه أعطيتنا خلاص الإرادة الحرة كما يقال، فبعد الاتفاق قال موعد وهو بالفعل ما طلع، فجاءنا طبيعي طالب المصالحة يقول أنا ما طلع من بيتي وأنا أريد أستلم بيتي، قلنا إحنا لا نملك، تواصلنا معه على أساس أنه وديا، قال هذا بس مكان مجرد صلح وأنا الآن تراجعت عنه، قلنا ما تملك، قال لا ما أرجع، فإيش اللي سوينا إحنا؟ ختمنا المحضر الصلح حسب المادة 15 بختم الصيغة التنفيذية، لجأ لقسم التنفيذ وتم إخلاء البيت بالقوة، يعني إخلاء البيت وتسليمه للمالك، في النهاية أنت وقعت واتفقت برضاك الحر، ما حد أجبرك، فما تملك التراجع.
0: نعم، بس ما في حالات يحق له الاعتراض أو الطعن في الاتفاق؟ نعم. في حالات معينة، استثناءات أقصد.
1: صحيح، هناك في القانون قضايا يسموها قضايا متجددة، معنى مثلا امرأة تطالب بنفقة لأولادها، في هذا الزمن مثلا في وقت رفع الدعوة كان كل طفل يستحق 100 ريال، لكن والله اختلف الوضع، الولد كبر أو البنت كبرت وكان إنها تحتاج إلى مبالغ أكبر، هنا هذه قضايا متجددة تستطيع إنها تطلب زيادة النفقة، أو العكس بالعكس، إذا كانت النفقة كبيرة وكان الرجل يشتغل ثم سرح من العمل يحق له يقدم طلب إني أريد أنا أخفض النفقة هذه، لأنه هذه يسمى قضايا متجددة. أيضا الحضانة، كان الولد صغير فكانت حاضنته أمه مثلا، الولد الآن ذكر وكبير يحتاج أن يكون مع إخوانه، يحتاج يتعلم عادات الرجال، والعكس بالعكس، فهذه يسمى قضايا متجددة. أيضا إذا شاب محضر الصلح شائبة الإكراه يقول والله أكرهوني الأعضاء لا سمح لا قدر الله، هو أصلا هذا غير معمول به، لكن يستطيع أنه يطعن أنه هذا والله كلفوني بشيء أنا ما أستطيعه وأجبروني عليه، لأن عاد القضاء ينظر هل هذا بالفعل ادعاء صحيح أو تنصل من مسؤولية.
0: نعم، يعني خلنا نقول أنه أنت لما تقرر أنك تروح للجان توفيق المصالحة بالمبدأ أنت رايح بكامل إرادتك وحريتك، فبالتالي مثل ما يقولوا من ألزم نفسه بشيء
1: ألزمناه
0: إياه، يعني فبالتالي أنه هذه المسألة بعد ما توقع خلاص
1: خلاص يصبح نهائي،
0: على أساس أنه البعض يمكن يقول هذا ترى يعني التوفيق
1: مثل مثل, ما قال مثل هذا صاحبنا راعي العقار المستأجر قال هذا لا صلح، قلنا لا ما صلح، بس فقط قلنا لك وضحنا لك الصورة أنه نهائي صلح نهائي.
0: نعم، إذن هذه خلنا نقول الاتفاق اللي يتم توصل إليه أمام لجان التوفيق المصالحة ملزم قانونا ويجب تنفيذه،
1: هو سند تنفيذي. نعم
0: نعم،
1: ينفذ به بما ينفذ الأحكام القضائية النهائية.
0: طيب احنا نتكلم عن يعني قضايا انسانيه، جوانب انسانيه، هل يعني في نهايه هذا اللقاء هل صارت مثلا حتى بعد ما الزمتوهم وقعوا على الصلح لكن اتضح انه مثل ما انت تفضلت هناك بعض الاشياء تغيرت مثلا فيما يتعلق بالازواج وغيره، هل رجعتوا مره ثانيه تشوفوا القضيه، رجعتوا جلسات وخذت معاكم وقت؟ اتكلم الان مش على الموضوع، اتكلم عن حادثه صارت.
1: صحيح، بالفعل هذا تحصل لتغير الاحوال. وايش نسوي احنا؟ نجلس جلسه كاننا جالسين من البدايه
0: من اول وجديد،
1: لكن نكتب في المحضر الحاقا بمحضر الصلح اللي تم على اساس انه ما يجي احد الاطراف يقول انا اريد انفذ المحضر السابق. فهذا المحضر يعتبر ناسخ للمحضر السابق، والله احنا اتفقنا كما اتفقنا على الزامه بدفع مبلغ كذا وكذا، اتفقنا على كذا، كما اتفقنا على انه يلزم ببناء بيت مثلا.

0: لحالات الطلاق. فأنا بغيت أسمع منك كلمة أيضا لكل من يسمعنا من الأزواج أو حتى المطلقين فيما يتعلق بالإشكاليات اللي ممكن تصير لكن المفروض ما تأثر على حياتهم بعد ذلك.
1: نعم، من أبرز هذا السؤال كما يقول سؤال المليون كما يقول. بالفعل احنا دائما نحرص على ان توضيح انه طبيعة العلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية تحصل فيها خلافات كأي ارتباط بين شخصين، فكيف نعالج هذا الارتباط بالحوار بين الزوجين، هو الأساس، هو يكون العامل الجوهري بين الزوجين. أيضا الإنسان يتغاضى، الحياة الزوجية مش حياة وردية على طول الخط، مثل ما أحيانا للأسف وسائل التواصل الاجتماعي توضح لنا ان كل الحياة عبارة عن طلعات وإن احنا نهدي بعضنا بعض والحياة ما فيها أي خلافات. لا، هي الحياة حصلت، إذا كان الخلاف حصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا، فكيف بين احنا جايين من بعد؟ فبالتالي يحرصوا أنه ما أي خلاف يؤدي إلى، لا، لابد أنه الزوجين يتعلموا مهارة حل المشكلات، مهارة الحوار. ما معقولة أنه أنا أسكت وهي تسكت نوصل إلى الصمت الزواجي، لا، أنا أطرح مشكلتي بكل أريحية وبدون تشنج، وهو كذلك، على أساس أنه ما نلجأ لهذا إلا في أضيق الحدود كما يقال آخر الدواء الكي، وصلنا إلى النهاية. لكن ما دائما قد تكون المسألة بسيطة جدا وتعالج بأبسط ما نتصوره يعني.
0: نعم، 20 سنة صار لك في ذا المجال. نعم. دكتور، أصعب موقف واجهك فعلا وما تقدر تنساه؟
1: والله من أصعب المواقف اللي واجهتني لما كان في بداية تعييني، لما كان أخوين حاضرين للجنة وحزف نفسي إنهم يتنازعون على إرث والدهم، فوصلت الأمر إلى التشابك بالأيدي، فقلت هل كان الوالد لو كان موجود بعد ما ترك لهم هذا الخير هل يرضى إنه يشوف أولاده وهم كبار يعني وصلوا لما فوق 50 إنهم يتصارعوا مثل الشباب أو الأطفال الصغار من أجل حفنة من المال زائل في كل الأحوال؟ فهذا شوي اللي أثرت فيه، والشيء بالشيء يذكر، أذكر أني أنا دخلت بينهم، العماني يقول اللي يدخل بين اثنين أي بده شيء يعني،
0: بدك شيء؟
1: بدني شيء في حينه، ولكن الحمد لله رب العالمين.
0: تذكر حليتوها المسألة ولا ما؟
1: والله ما انتهت بحل، توجهوا للمحكمة
0: دام تشابكوا بالأيادي،
1: خلاص وصلوا للحد الأقصى.
0: نعم. وكنت في بداياتك،
1: في بداية التعيين. نعم.
0: يعني
1: في
0: تخيل انه انت استبشرت.
1: صحيح. ولذلك من أصعب البدايات كان بدايات التعيين، لأنه كنت ما أقدر أفصل بين عملي في اللجنة ووضعي في المنزل، فأشل الهموم هنا إلى لكن الحمد لله تجاوزناها مع الحمد.
0: الله يعطيهم الصحة والعافية اللي معك في البيت، وبالتأكيد يعني يعينوا ويعاونوا في مثل هذه، خلينا نقول هذه وظيفة إنسانية بالدرجة الأولى.
1: بالفعل.
0: وإحنا شاكرين وجودك معنا اليوم دكتور، ما قصرت يعني، كفيت ووفيت، ونتمنى فعلا أن الناس تلجأ لكم. سؤال أخير بس، كيف تلجأ لكم عشان يعرفوا الناس كيف يوصلوا
1: الآن لكم؟ أصبح الأمر ميسور، من الهاتف النقال أو مكتب، من أي مكتب من مكاتب سنن يقولهم أنا أريد، عندي قضية وأريد ألجأ للجنة التوفيق والمصالحة. مباشرة يفلت الأمر وتجي رسالة أنه تم تسجيل طلبك ويحددوا له موعد.
0: نعم. سهل يعني، سهل. ما في أي
1: ميسور جدا، ما في أي نعم. تعقيدات عن طريق موقع وزارة الداخلية منصة تسوية.
0: يعطيكم العافية، شكرا دكتور على وجودك معنا اليوم، شكرا على جهودكم في لجان التوفيق والمصالحة، بارك الله فيك.
1: جزاكم الله خير صدق.
0: الله يحفظك. شكرا للدكتور إبراهيم بن سليمان العميري، وهو مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل اف ام،
3: كل الأسئلة.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 963

0: من سلطنة عمان إلى العالم، منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تدعم التجارة وتعزز فرص النمو في المجتمع. يومي 8 و9 نوفمبر نرحب بكم في اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث تأخذكم الجولات التعريفية والتجارب التعليمية والتفاعلية في رحلة لاكتشاف دور هذه المنظومة في حياتنا اليومية والتعرف على الكفاءات التي تسهم في نجاحها. اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، من الناس إلى الناس.
1: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: ابدأ الاستثمار اليوم مع صندوق بنك مسقط الإسلامي للسيولة النقدية بدءا من 100 ريال عماني فقط، واستفد من السيولة اليومية دون رسوم استثمار أو رسوم استرداد. يبدأ الاكتتاب من 11 أكتوبر إلى 22 أكتوبر 2026. قم بزيارة www.bankmuscat.om لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
4: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
5: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
6: بابا عندي ميتينج أونلاين.
7: تكفى يا تاغراسي، عندي مكالمة مهمة.
4: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
8: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
4: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
8: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
9: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
10: الطقس من هلا أفهم، هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تدفق السحب العالية. احتمال تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. أيضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
11: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.
12: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
13: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة. شارك

0: أريد طور عالم.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير متابعينا الكرام، حي الله بيضيفنا في الاستوديو وكذلك فيكم انتم. ارحب بمدير الدائره القانونيه بوزاره العمل والمتحدث الرسمي للوزاره عن شؤون القانونيه الاستاذ داود بن سليمان هنا. مساك الله بالخير استاذ داود.
1: مساء النور والسرور، ونشكركم على هذا الاستضافه، وايضا نمسي بالخير والسرور ايضا على المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: نقدر نقول جل فرج من هذه اللائحه في الاشكاليات على الاقل اللي كانت على السطح وكان الناس يعانوا منها فيما يتعلق بالهروب وغيره.
1: نعم طبعا اخت خلود، بالنسبه طبعا لموضوع هروب او ترك العمال للعمل، هذا الموضوع حقيقة احنا عالقناه في كثير من اللوائح، وفي ايضا لوائح ان شاء الله اللي هي اللائحة التنظيمية لمكاتب، عفوا اللائحة التنظيمية لبلاغات ترك العمل، هناك ايضا مشروع قرار ان شاء الله ايضا يعني نتوقع منه ايضا قد يعالج جزء من مسألة الهروب، وايضا هذه اللائحة حقيقة ايضا وضعت بعض الحلول في مسألة ايضا هروب العمال، فيما طبعا احنا لا نتكلم اليوم عن اللائحة التنظيمية لمكاتب الاستقدام.
0: نعم بالضبط، اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، هل نقدر نقول أنه فعليا رح يتغير شيء على المواطن، رح يحس بالفرق؟
1: نعم المطلع على هذه اللائحة حقيقة يعني الوزارة بذلت جهد كبير، مثل ما يعرف الجميع هناك طبعا كانت كثير من التحديات حقيقة، سواء كان من المكاتب الاستقدام أو حتى كان من أصحاب العمل أو المواطن بشكل عام، وهذه التحديات احنا حقيقة استمعنا إلها، وأيضا حاولنا بقدر الإمكان أن يعني نعالج هذه التحديات في هذه اللائحة، وحقيقة هذه اللائحة يعني احتوت على كثير من الإيجابيات الكثيرة التي سوف إن شاء الله نتطرق إليها من خلال استعراض بنود ومواد هذه اللائحة.
0: كم عدد المواد اللي ضمنتها اللائحة لو تذكر؟
1: تقريبا 49 مادة.
0: 49 مادة.
1: نعم.
0: طبعا ما بنقدر يعني نتكلم عنها كلها، بنتكلم عن الأهم.
1: نعم.
0: طيب قبل ما نتكلم عن مضمون هذه اللائحة، في أهداف محددة الوزارة كان على أساسها حطت هذه اللائحة ودخلتها حيز التطبيق، شو اللي حابين توصلوا له من الوزارة من هذه اللائحة؟
1: نعم. طبعا بداية احنا مثل ما ذكرنا بداية حديثي ان هناك كانت طبعا ابرزها كانت كثير من التحديات، سواء كان على الاطراف العلاقة، احنا نتكلم الان عن لائحة تنظيمية لمكاتب الاستقدام، هي تنظم العلاقة بين مكاتب الاستقدام واصحاب العمل، ووردت الكثير من التحديات في اللائحة السابقة أو الممارسات السابقة، وكان أيضا يعني المسعى من هذه اللائحة لمعالجة هذه التحديات بداية، وأيضا تنظيم حقيقة يعني نشاط مزاولة أو مزاولة نشاط الاستقدام القوى العاملة غير العمانية من خلال وضع الكثير من الضوابط والإجراءات الواضحة التي تنظم مزاولة هذا النشاط. أيضا سعينا في هذه اللائحة أيضا لمسألة حفظ حقوق أصحاب العمل أو المواطن بشكل أكبر فيما يتعلق بمسألة الضمان، فيما يتعلق في بعض الحقوق التي اللائحة طبعا يعني يلتزم فيها صاحب المكتب أو يلتزم فيها شركة التأمين أو مكتب التأمين. أيضا هناك يعني اللائحة حقيقة نقصد منها أيضا نسعى إلى رفع جودة خدمات هذه المكاتب من خلال ما تضمنت هذه اللائحة من بعض الاشتراطات التي لم تكن سابقا موجودة في اللائحة السابقة، يقصد بها طبعا أكيد أنه سوف يستفيد المواطن أو المستفيد من هذه الخدمة برفع هذه جودة هذه الخدمات، وأيضا تسهيل مسألة الحصول على الالتزامات أو المطالبات المالية التي يطالبها المواطن أو المستفيد.
0: يمكن هذه كانت الجزئية المتعلقة بتنظيم مكاتب الاستقدام عشان
1: نعم.
0: الناس تعرف، أعتقد صدرت أكثر من لوائح سابقة
1: نعم.
0: نظمت العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وهذه المرحلة الآن تنظم العلاقة بين المكاتب
1: وصاحب العمل. طبعا نعم، هو طبعا بالنسبة لموضوع مثل ما ذكرنا احنا من 2023 من بعد صدور قانون العمل الوزارة حقيقة يعني أصدرت الكثير من اللوائح، تقريبا الآن احنا وصلنا إلى 21 لائحة، وهو القصد ليس بكثرة هذه اللوائح، ولكن القصد فيها أنه في بعض الأمور ربما يعني وإحنا نتابع حقيقة الحديث ونتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ربما في بعض الأشياء نظمتها بعض اللوائح، وفي بعض الأشياء إن شاء الله مثل ما ذكرت لك أن هناك أيضا في لوائح قادمة سوف تكمل ما قمنا به أو تنظم ما لم يتم تنظيمه سابقا، مثل ما أنت ذكرت النقطة الأولى اللي هي مسألة هروب العمال، فهناك حقيقة كثير من التشريعات التي سوف تكون مكملة وتعتبر معالجة أيضا لمسألة هروب العمال، سواء كان حديثنا عن هذه اللائحة أو كان حديثنا عن لائحة عمال المنازل التي أيضا صدرت سابقا، أو إن شاء الله المتوقع أيضا أيضا الحديث عن لائحة بلاغات ترك العمل.
0: يعني نقدر نقول ان هذه المنظومه بعدها ما كامله،
1: ليست
0: ما اكتملت.
1: نعم، وبالتالي انا اعتقد انه من الضروري على كل سواء كان المخاطبين سواء كان شركه منشات او اصحاب عمل، أن الوزارة الآن تسعى لتنظيم سوق العمل بمجموعة من التشريعات المكملة بعضها بعض، ربما يمكن بعض الأمور لم تكن واضحة ولكن سوف تتضح لاحقا مع صدور جميع هذه التشريعات، بحيث يكون هناك يعني توازن بين مصالح الجميع، سواء نتكلم عن منشآت أو أصحاب عمل مواطنين أو العامل أيضا بشكل أيضا آخر.
0: طيب أستاذ داود، اللائحة من تشمل؟ أعطيني الفئات اللي تشملها اللائحة.
1: نعم طبعا اللائحة مثل ما ذكرنا هي تنظم العلاقة بين مكاتب الاستخدام وأصحاب العمل، وأيضا هناك بعض الجزئيات أيضا تتكلم عن بعض الحقوق للعمال، ولكن هي الأساس اللائحة هذه هي مثل ما ذكرت هي العلاقة، هي تنظم بين فئتين، بين مكاتب الاستخدام أو تزاول نشاط الاستخدام، وأيضا بين أصحاب العمل.
0: طيب
1: أصحاب العمل طبعا هنا أذكر منشآت أو أفراد.
0: نعم واضحة هذه النقطة. طيب في السابق التراخيص المتعلقة بمزاولة هذا النشاط كانت موجودة، هل الشروط تغيرت في هذه اللائحة ولا هي نفس السابق؟
1: تغيرت طبعا. على سبيل المثال سابقا اللائحة الآن اشترطت أن يكون مقر مزاولة النشاط، اللي هو طبعا نتكلم عن مقر مزاولة نشاط استخدام القوى العاملة، سابقا لم يكن محددا بمساحة معينة، حاليا هذه اللائحة حددت أن يكون مقر مزاولة العمل أو مزاولة عفوا نشاط الاستخدام لا يقل عن 80 متر، مع تخصيص طبعا استراحة مناسبة للعمال في طبعا في في في هذا المقر. أيضا حقيقة هناك من ضمن الأشياء هي مسألة أيضا التراخيص، منح التراخيص. سابقا كانت المكاتب الاستخدام تمنح 10 تراخيص مؤقتة، أي أن هذه التراخيص تكون باسم مكتب الاستخدام، ولكن في هذه اللائحة قامت بتوسيع العدد أو بزيادة العدد من 10 تراخيص عمل مؤقتة إلى 25 ترخيص مؤقت، بمعنى أن مكتب الاستخدام بإمكانه أن يستخدم عاملات بهذا العدد، وهذا طبعا يسهل أيضا على مسألة تسليم العاملة، لأنه كثير من التحديات اللي كانت موجودة أنه صاحب العمل لما يتقدم لاستخدام عاملة تأخذ وقتا طويلا
0: يعني.
1: وهذا سببه طبعا إما سببه أنه العدد غير الكافي الموجود في هذه المكاتب، وبالتالي احنا ارتئينا من باب المرونة، وأيضا بناء على أيضا طلب هذه المكاتب حقيقة بزيادة هذه التراخيص، واستجابت الوزارة
0: مؤقتا. لما أقول شو يعني مؤقتا؟
1: يعني المكتب الآن هو الأصل أنه مكتب الاستخدام يقوم بالتعاقد مع صاحب العمل باستخدام هذا العامل، وبعد ما يوقع أو بعد ما يبرم هذا العقد ينتظر صاحب العمل لحين وصول هذه العاملة من بلدها وتسليمها لصاحب العمل. حاليا طبعا وسابقا أيضا كان هو موجود، ولكن مثل ما ذكرت لك أنه ترخيص العمل المؤقت هو ترخيص يعني يمنح لهذه المكاتب، تقوم هذه المكاتب باستقلاب أو باستخدام هذا العامل باسم المكتب، ويكون هذا العامل موجود داخل المكتب، وبالتالي بمجرد ما يأتي صاحب العمل لطلب عاملة تكون هذه العاملة موجودة بإمكانه الاختيار، ومن ثم نقل خدماتها بدون الانتظار لفترة طويلة من الزمن. ولسبب طبعا دواعي يعني الطلبات اللي ترد إلى هذه المكاتب أن 10 تراخيص عمل مؤقتة هذه تعتبر غير كافية، وأيضا بناء على الطلبات المتزايدة لهذه المكاتب، وأيضا وجود أيضا بعض المواطنين أو بعض أصحاب العمل يطلبون أن يعني يستلموا العاملة في أسرع وقت، تم من باب المرونة وأيضا تسهيلا لهذه المكاتب بمنح هذا الترخيص. حقيقة أيضا من ضمن الأشياء يعني اللي تغيرت أيضا في مسألة مزاولة هذا النشاط، أي مكتب لما يتقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الاستقدام كان الرسم 500 ريال فتم تخفيضه أيضا بناء على أيضا مثل ما ذكرت لك تحديات هذه المكاتب وأيضا استجابة لطلباتها ومراعاة لهذه المكاتب، تم تخفيض رسم الإصدار الترخيص لمزاولة هذا النشاط من 500 ريال إلى 300 ريال. أيضا هناك من أيضا الأشياء الإيجابية، سابقا كان المكتب الاستقدام لا يمكنه أن يفتح فرع أو فروع، حاليا الآن تم السماح لهذه المكاتب بعد مرور عام من حصول على الترخيص الأول أو افتتاح المكتب بأن يفتح فروع له في سلطنة عمان دون طبعا تحديد لهذه الأفرع، وإنما يرجع ذلك طبعا تقدير الوزارة. فحقيقة يعني لو تكلمنا عن الأمور الإيجابية بالنسبة لأصحاب المكاتب فهي كثيرة، ربما أنا ذكرت يعني حاولت بقدر الإمكان يعني ألخصها.
0: طيب أثناء إن شاء الله الحوار في بعض النقاط أيضا رح نتكلم عنها فيما يتعلق بفتح الفروع وغيرها. طيب الشيء الأهم اللي يهم الناس فيما يتعلق بمكاتب الاستقدام وعاملات المنازل ومن في حكمهم أيضا سيد داود، أنه هل في حماية للمستهلك من الاستغلال؟ يعني هل في سقف تم تحديده بالنسبة لاستقدام العمالة، ولا ترك أيضا الموضوع لأسعار السوق العرض والطلب؟
1: نعم، هو حاليا طبعا حاليا الآن لا يوجد تحديد طبعا لمسألة الأسعار، ولكن هي ربما هذه الأسعار في بعض هذه الجنسيات أو في بعض الدول هي تقريبا يعني متشابهة أو متساوية، على اعتبار أساسا أنه سلطنة عمان أيضا لديها اتفاقيات مع كثير من الدول المرسلة لهذه العمالة. هذه الاتفاقيات أيضا حقيقة هذه المكاتب أيضا من ضمن الأشياء اللي موجودة في هذه اللائحة أو من ضمن أيضا الأمور أنه المطلوب على المكتب أيضا أن يتم التعاقد أو يكون تعاقده مع وكالات تشغيل خارجية معتمدة معتمدة طبعا بمعنى أنه معتمدة من جهة التمثيل الدبلوماسي داخل سلطنة عمان ومصادق عليها أيضا من وزارة الخارجية. وبالتالي أصبح مسألة الأسعار حاليا هو لا يوجد لها تحديد يعني كسعر لجنسيات محددة، وإنما هناك اتفاقيات، هذه الاتفاقيات هي دائما ما يتم أيضا مراجعتها وأيضا يعني الجلوس مع هذه الدول أيضا في حالة أنه لا سمح الله تم رفع هذه الأسعار أو لا سمح الله أنه كانت هناك في مبالغ في بعض الأسعار، ولكن حاليا هي تقريبا يعني ما متساوي من جميع الجنسيات. أيضا احنا موضوع الأسعار حقيقة في هذه اللائحة تم مراعاة أيضا جزئية مهمة جدا، في حال لا سمح الله خاصة أنه من خلال أيضا تتبع لموضوع اللائحة، وأعتقد أنه عرضنا احنا بعض الأشياء كانت سابقا أنه إدخال مسألة التأمين، فكان كثير من المواطنين وكثير أيضا من أصحاب العمل يعني يتكلموا أنه طالما أنه في تأمين معناته أنه السعر أكيد سوف يرتفع، ولكن ما أود أن أوضحه أنه احنا راعينا أيضا هذا الجانب، أن هناك أيضا هذه اللائحة في حال أنه لا سمح الله يعني، وهذا احنا غير طبعا لا نتوقعه لعدة أسباب من موضوع مسألة رفع الأسعار، أنه في حال لو ارتفعت هذه الأسعار فإن الوزارة هناك أيضا مادة تتيح أيضا للوزارة أو تجيز للوزارة أو لمعالي الوزير أنه بتحديد هذه الأسعار والتدخل طبعا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
0: يعني لو رفعت المكاتب معالي الوزير عنده سلطة أنه يحدد سقف، صح؟
1: نعم، بالتنسيق مع طبعا مع الجهات المختصة، نتكلم طبعا مع حماية المستهلك مع الجهات طبعا طيب. اللي هي المعنية بهذا الموضوع.
0: ليش ننتظر هذا الموضوع لحد ما يصير؟
1: هو حاليا تعرف لأنه الآن حاليا إحنا الآن ما لا يعني الموضوع سابق لأوانه، لأنه إحنا اليوم للآن اللائحة اليوم صدرت، بالتالي إنه أكيد إنه إذا صار فيه رفع لهذه الأسعار حاليا لا توجد أسعار يعني رفع لهذه الأسعار لأنه
0: بنتكلم
1: الأسعار
0: بنتكلم عن الموضوع بعد أيوه. شوي عن موضوع التأمين وغيره وكيف نعم ممكن نعم. يعني السيناريو المتوقع نعم. في الموضوع.
1: ولكن احنا ايضا حطينا كإجراء احترازي لو سمح الله لانه الان احنا على اساس انه ايضا نتكلم عن موضوع لازم نتكلم عن موضوع واقع هو الان لا يوجد طيب. يعني بوادر لمسألة ارتفاع الأسعار ولكن مثل ما ذكرت لك انه لو سمح الله ارتفعت هذه الأسعار فحتما ان الوزارة سوف تدخل بموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة لمعالي الوزير.
0: طيب اروح لموضوع هروب العاملات واسترداد مبالغ الاستقدام. كان عندي أسئلة اخرى بس هذا الموضوع لازم نركز عليه الان نعم. عشان نشرحه ايضا للناس. اعتقد انه ايضا اللائحة هذه المسألة حددتها ووضحتها صح؟
1: صحيح.
0: فيما يتعلق بالضمانات متى يحق له استرداد كامل المبلغ متى يتحمل جزء من المبلغ أو المسؤولية المالية نعم. في المواد 32 و35 ممكن نعم. شوي نتكلم عن الموضوع
1: نعم. طبعا هناك أيضا نحن نتكلم عن موضوع حالات الضمان أو حالات استرداد مبلغ الاستقدام. اللائحة حقيقة أيضا توسعت في هذه الحالات وأضافت حالات يعني إضافية ربما في اللائحة السابقة كنا نتكلم عن 4 حالات اليوم احنا وصلنا لسبع حالات يعني ضمان يضمن فيها في حال تحققها باسترجاع مبلغ الاستقدام. بالنسبة لموضوع طبعا هذه الحالات هي طبعا عددتها اللائحة اللي هو في حالة ترك العامل للعمل أو فيما يسمى بهروب العامل بدون سبب قانوني. أيضا هناك امتناع العامل عن أداء العمل يعني العامل فجأة قالك أنا ما أريد أشتغل فأيضا هذه أيضا من ضمن الحالات اللي هو امتناع العامل عن أداء العمل بسبب قانوني. أيضا هناك في حال أنه لو العامل هذا كانت مهنته يعني غير المهنة المتفق عليها أو كانت مهنته مخالفة لما ورد في عقد المتفق بين مكتب الاستخدام وبين أيضا صاحب العمل. هناك أيضا في حال عدم لياقة هذا العامل صحيا أو مثلا عنده أمراض مزمنة أو مستعصية أو لا سمح الله حمل العاملة أو مرض عقلي فهذا أيضا من ضمن حالات الضمان. أيضا من الحالات حقيقة الجديدة اللي هي وفاة العامل ما كانت أيضا يعني سابقا موجودة ففي حالة وفاة العامل أيضا يدخل في مسألة الضمان أو استرجاع مبلغ الخدمة. أيضا هناك اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو ارتكابه أي جريمة أو جنحة في مقر العمل فأيضا هذه أيضا من ضمن الحالات وتقريبا هذه هي يعني الحالات. مجمل الحالات
0: نعم.
1: أيضا من ضمن الأشياء اللي تم تغييرها في مسألة الضمان كان سابقا الضمان نتكلم عن 6 أشهر وحقيقة احنا أيضا يعني الفترات الماضية من خلال طبعا الجلوس مع الكثير من الجهات ومع أيضا المجتمع المدني واستماع لكثير من أيضا المطالبات وخاصة في مسألة هروب العمال وهذه حقيقة ربما أنا أعرق فيها يعني أكثر لربما هي نقطة مهمة جدا. هذه المسألة حقيقة عالجناها أو مسألة هروب العمال تم معالجتها في جزئيتين. الجزئية الأولى اللي هي مسألة رفع الضمان أو زيادة الضمان من 6 أشهر إلى 2 سنين. سابقا كان العامل وكثير من يعني في بعض الحالات أن العامل ينتظر إكمال 6 أشهر ومن ثم يترك العمل كأنه سبحان الله كأنه هذا العامل يعني
0: مؤقت
1: مرة مؤقت أنه بعد 6 أشهر يطلع
0: هي.
1: وحقيقة كان هذا كثير من أصحاب العمل يعني ربما كان عندهم يعني يقول لك أنا 6 أشهر أنا يمكن في السنة الواحدة يمكن أجيب عامل أو عاملتين فلماذا لا يكون الضمان لفترة أطول لماذا لا يكون الضمان على الأقل خلال فترة العقل. وبالتالي طبعا احنا أيضا استمعنا لهذه التحديات والحمد لله تم أيضا رفع فترة الضمان من 6 أشهر إلى 2 سنين. أيضا هناك جانب آخر مهم جدا هذا الضمان أيضا لربما هناك أيضا طرف آخر في العلاقة مكاتب الاستقدام فربما أيضا مكاتب الاستقدام تقول لك أنا كنت أتحمل 6 أشهر سابقا الآن أنت رفعت لي الضمان وبالتالي ربما سوف يكون هذا فيه تكلفة مالية علي والتزامات تجاه صاحب العمل. وحقيقة أيضا إحنا مثل ما ذكرت راعينا جميع الأطراف وبالتالي قمنا بربط هذا الضمان بتغطية تأمينية وأدخلنا طرف آخر ولا هو شركة التأمين وبالتالي فإن هذا المبلغ هو أيضا في الحالات المشمولة بهذه التغطية المحددة في اللائحة سوف يكون هناك يعني تغطية تأمينية في حال أنه لا سمح الله تحققت أي من الحالات التغطية التأمينية سوف تكون شركة التأمين هي التي تحل محل مكتب الاستقدام في استرجاع مبلغ الاستقدام وأيضا تحمل تذكرة السفر. مسألة إرجاع المبالغ طبعا هناك أيضا في مدد، فأول 90 يوم في حالة أنه تحققت أي من هذه الحالات اللي ذكرناها، خلال لو يعني تحققت أي من حالة خلال مدة 90 يوم سوف يتم إرجاع المبلغ كاملا، يعني خلال أول 3 أشهر المبلغ بيكون كامل. من بعد 3 أشهر طبعا 3 أشهر هذه خلني بس أيضا بعد يعني أنه أحددها، 3 أشهر هذه بتكون لي سواء كان مهن تجارية أو مهن عمال منازل وما في حكمهم. في حال أنه تجاوز 90 يوم، يعني 90 يوم هذه بتكون فقط لويش لي سواء كان عمال منازل أو مهن أخرى تجارية، ما بعد 90 يوم سوف تكون هذه فقط لعمال المنازل في إرجاع هذه المبالغ. بمعنى اليوم أنا عندي عاملة منزل، وأعتقد أنها خلينا احنا نركز على عاملة المنزل، عندي عاملة منزل أول 3 أشهر أنا بتحصل في حال تحقق أي من الحالات اللي ذكرناها من الضمان سوف يتم إرجاع كامل المبلغ كاملا. بعد مضي 3 أشهر وتحققت أي أيضا من هذه الحالات خلال مدة سريان العقد من بعد مضي 90 يوم أو 3 أشهر سوف يكون هناك نسبة وتناسب، بمعنى أنه أنا كم العاملة تم قدمت خدمة، كم عدد الأشهر سوف يتم احتسابها على عدد على حسب المبلغ.
0: يعني أول 90 يوم بالنسبة، خلينا نركز مثل ما تفضلت على عاملات المنازل، أول 90 يوم طبعا الضمان 2 سنين
1: صح،
0: بس أول 90 يوم إذا انطبقت عليها الحالات اللي هي الهروب أو إنها ما تبغى تشتغل إلى آخره
1: صحيح،
0: يتم إرجاع المبلغ كامل لصاحب العمل. من اللي يرجعه؟ مكتب الاستقدام ولا شركة التأمين؟
1: هو طبعا الآن بالنسبة لموضوع التأمين أيضا أنا أوضح جزئية هناك، طبعا سوف يكون يعني التزام بين مكتب الاستقدام وبين شركة التأمين. بالنسبة لصاحب العمل هو ما له علاقة بشركة التأمين، هو سوف يرجع لمكتب الاستقدام.
0: هي بس مكتب الاستقدام أكيد بيحط له هناك بند بيقول له هذا مبلغ التأمين.
1: طبعا طبعا هو مبلغ التأمين أيضا أنا خلي بعد أيضا إحنا ما ذكرنا أيضا كم مبلغ التأمين أساسا بيكون
0: كم بيكون.
1: بس أول خلينا أول نوضح نقطة، طبعا الآن أنا كصاحب عمل أنا في مواجهة مكتب الاستقدام، بالتالي أنا سوف أرجع على مكتب الاستقدام بإرجاع هذا المبلغ ومكتب الاستقدام يرجع على شركة التأمين.
0: طيب
1: في حال أنه لا سمح الله مكتب الاستقدام مثلا لم يراجع شركة التأمين أو تأخر على صاحب العمل، فهناك أيضا اللائحة أو أيضا في وثيقة التأمين أنه بإمكان في حال أنه صاحب العمل عفوا مكتب الاستقدام تأخر أكثر من 30 يوم عن استرجاع هذا المبلغ، بإمكان صاحب العمل بنفسه أن يقوم بمطالبة هذا المبلغ من شركة التأمين. طبعا هناك سوف يكون في عقد العمل المبرم بين مكتب الاستقدام وبين صاحب العمل سوف يكون هناك من ضمن الأشياء البنود التوضيح اسم مكتب التأمين أو شركة التأمين المؤمنة، مثل ما الآن المعمول في وثيقة التأمين السيارات.
0: طيب كم المبلغ؟
1: أيوة المبلغ طبعا هو الآن احنا على حسب اللي حددناه انه الحد الأدنى 10 ريال والحد الأقصى 26 ريال.
0: على اي اساس وضح لي شو الاقصى وشو الادنى ليش يعني؟
1: يعني يعني هو طبعا محسوب على حسب المبلغ يعني على حسب المبلغ فبالتالي انه يعني لا ينقص عن 10 ريال ولا يزيد على 26 ريال.
0: طيب
1: وهذا طبعا هذا التأمين يشمل مبلغ الاستقدام عفوا او مبلغ خدمة الاستقدام زائدا تذكرة السفر.
0: حلو
1: نعم.
0: أعطني مثال عشان الناس تفهم،
1: يعني على سبيل المثال
0: جبت أنا عاملة
1: أيوة
0: وبعد يعني خلال 90 يوم ترخصت قالت أنا ما أريد أشتغل.
1: أيوة منزل يعني هي معناته الآن إحنا أمام امتناع.
0: صحيح
1: أيوة امتناع عن أداء العمل بدون سبب قانوني. في هذه الحالة يفترض على حسب الآن اللائحة أنه في حال ثبوت أن هذه العاملة امتنعت عن أداء العمل بدون سبب قانوني، لأن هناك أيضا ربما تكون في أسباب.
0: صحيح وبنذكرها بعدين
1: وهذا أيضا نرجع له على صاحب العمل. ولكن في حال أنه إحنا الآن نفترض افتراضا حسب مثالك أنه هي امتنعت عن أداء عملها بدون سبب قانوني في هذه الحالة وبعد 90 يوم، في هذه الحالة لأنه اعتبار إحنا الآن نتكلم عن ضمان 2 سنين، في هذه الحالة يحق لصاحب العمل أن يرجع على مكتب الاستقدام إنه هذه العاملة امتنعت ويقوم بإعادة هذه العاملة إلى مكتب الاستقدام ويقوم مكتب الاستقدام بإرجاع مبلغ الاستقدام طبعا احنا الان كنا بعد 90 يوم، في هذه الحاله طبعا هو بيتم احتساب المده ما بعد 90 يوم على حسب نسبه وتناسب، مثل ما ذكرنا اذا كان بعد خلال 90 يوم يكون مبلغ كامل.
0: اذا خليه خلال 90 يوم مثلا جايب العامله ب 1200 يرجع لي ال 1200
1: نعم.
0: زائد التذكره
1: زائد طبعا هو اكيد ملتزم صاحب عفوا مكتب الاستخدام باعاده العامله على حساب
0: المكتب.
1: بالاضافه انه هناك ايضا جزئيه مهمه، لو افترضنا في حاله هروب، خلينا نروح للهروب.
0: ايوه هروب مو محصلينها لا انا محصلتنها ولا المكتب محصلنها.
1: في حاله انه هربت نفس الوضع، يقوم ايضا خلال 90 يوم يقوم ايضا بارجاع المبلغ كاملا. زائدا طبعا هنا ايضا اضفنا يمكن من الاجراءات الجديده ما كانت منصوص عليها في اللائحه السابقه، ان المكتب الاستقدام يتحمل جميع مصاريف تسجيل بلاغ ترك العمل وتسجيله في الوزاره. اي مصاريف او تكاليف يتكبدها تسجيل البلاغ سابقا، من يكون كان سابقا في اللائحه السابقه
0: صاحب العمل،
1: صاحب العمل هو من يقوم بتسجيل البلاغ في هذه اللائحه
0: ويحط سعر تذكره.
1: نعم
0: كان
1: نعم حاليا مكتب الاستخدام وحسب اللائحه انه ملزم بتسجيل البلاغ وتحمل كافه التكاليف.
0: طيب حبه حبه عشان
1: نزل.
0: نروح لكل شيء. الحين 90 يوم اتفقنا عليها، 3 اشهر ترجعوا له فلوسه زائد التذكره.
1: صحيح.
0: وهو صاحب المكتب يروح وزاره العمل او عن طريق الاونلاين يحط البلاغ وغيره.
1: نعم.
0: لكن بعد 90 يوم ليش المواطن يتحمل الخساره؟ يعني انت قلت نسبه وتناسب صح؟ احنا نعادل الحسبه. يعني انا الحين العامله بعد 90 يوم ما طاعت تشتغل ولا شردت ولا للاسباب القانونيه الموضحة.
1: نعم.
0: تمام؟
1: نعم.
0: أو بدون سبب قانوني.
1: نعم.
0: ليش صاحب العمل يتحمل؟ يعني الحين مكتب الاستقدام ما بيرجع له المبلغ كامل.
1: صحيح.
0: فلنفترض الآن أنا جبت العاملة ب 1200، خلينا نثبت على 1200.
1: صحيح. صحيح.
0: بعد 90 يوم ما طاعت، بعد 90 يوم معناته الآن كيف بتستوي الحسبة بيني وبين المكتب؟
1: هو مثل ما ذكرنا إحنا 1200 تقسم على كم؟ على 24 شهر.
0: إنزين. لازم نحسبها.
1: إيه فلازم يحتاج حسبة هذه. يعني مثل ما ذكرت لك 4200
0: مثلا 1200 بنقسمها على 24 شهر يطلع 50.
1: ايوه فانت على حسب استهلاك، خلنا نقول عمل العامله، خلنا احنا نتكلم على حسب المده التي عملتها العامله
0: يعني كم تقريبا؟ يعني اذا قلنا هي بعد 3 اشهر شردت،
1: ايوه بعد 3 اشهر هو الان دخل في الشهر الرابع. صحيح. لانه احنا خلال 90 يوم كامل، بعد 90 يعني يوم لو ان شاء الله يوم واحد خلاص هو دخل في الشهر الرابع،
0: يعني يخصم مال 4 اشهر،
1: مال 4 اشهر تقريبا. هذا نعم.
0: بس بتستوي سالفه بين المكاتب، لان ما في شيء واضح انتم حاطينها نسبه وتناسب.
1: لا هي واضحه، احنا لو رجعنا
0: لحسبه واضحه،
1: في حسبه موجوده داخل اللائحه، حتى بالعمليه الحسابيه مذكوره في اللائحه
0: واضحة.
1: في اللائحه اللي هي طبعا اليوم صدرت، فموجود. احنا ايضا هذا الموضوع يعني ما تركناه للتفسير او لكل حد بنظر، لا
0: يحط
1: عملنا عمليه حسابيه
0: الحسبة.
1: وموجود كل شيء واضح، وان شاء الله ما بيكون في اي
0: طيب بس بعد الناس بتعترض بتقول لك انا شو ذنبي؟ ليش بعد تحملوني؟ بعد على الاقل هذيك الفتره كان 6 اشهر.
1: صح.
0: يوم كانت تشرد
1: المبلغ كامل،
0: لكن الحين انت يعني قللت المده وشاركتني مع صاحب المكتب بتحمل الخساره.
1: ايوه لكن انا في المقابل ضمنتك هذا العامله سنتين. اليوم شوفي اختي خلود، احنا لو جينا اليوم حسبنا وكان كثير من الاشكاليات اللي كانت تحدث، يقول لك ان انا جبت لي في سنه واحده ثلاث عاملات على الاقل او عاملتين كلفني 4000 ريال. اليوم انا صحيح أنا ربما أرجع لك المبلغ، كنت سابقا 6 أشهر أرجع لك المبلغ كاملا، اليوم أنا أرجع لك خلال 3 أشهر، ولكن ضمنت لك أنه أنت خلال هذه السنتين أنك أنت ضامن لهذه العاملة ولو كان بمبلغ أقل عن السابق. يعني لو قارناها من ناحية يعني الوضع السابق والوضع الحالي هي بتكون أفضل، لأنه أنا ضمنت أنه أنا عندي عاملة مدة سنتين، سواء كان باسترجاع المبلغ أو الجزئية الأخرى اللي ما تكلمنا عنها، يمكن الاتفاق بين مكتب الاستخدام وبين صاحب العمل أن يعوضوا بعاملة بديلة. يعني موضوع التعويض عاملة بديلة هو يرجع لموافقة صاحب العمل أو المستفيد.
0: ممكن يعني
1: ممكن إذا اتفق، إذا طبعا هو الأصل أنه مكتب الاستخدام يرجع المبلغ، ولكن في حال التوافق بينهم يعني بمعنى أنه الموافقة من صاحب العمل أنه يعوضوا بعاملة بديلة.
0: أيوة
1: مع تحمل طبعا كافة التكاليف، طبعا هو صاحب العمل أو المواطن خلنا نقول لا يتحمل أي تكاليف إضافية في حال استقلاب عاملة أخرى. وأيضا الضمان طبعا هو يكمل مدة الضمان المتبقي.
0: طيب هذا للفلوس والاسترجاع، أنا ما لي علاقة بشركة التأمين، أنا يعني أتواصل بشكل مباشر وأتعامل مع مكتب الاستقدام. صحيح صح؟
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: أنا قصدي لو فرضا دخل على الخط شركة التأمين ورفضت مثلا تدفع المبالغ، أنا مش طرف في الموضوع صح؟ المفروض مكتب الاستقدام هو اللي يتواصل مع شركة صحيح التأمين. صحيح،
1: هو الأصل كذا. وأنا حتى أصلا العلاقة التعاقدية هي ليست بين صاحب العمل أو المواطن وشركة التأمين.
0: مفهوم.
1: هي العلاقة التعاقدية، وهناك أيضا عقد تم مراجعته وأيضا تم أيضا اعتماده بين مكتب الاستقدام وبين شركة التأمين.
0: القصد أن لو صارت أي مشكلة تأمينية المستهلك ما له خص،
1: ما له علاقة بشركة التأمين. نعم، بس إحنا حطينا أنه يعني بعض الأحيان ربما تكون الإشكالية ليست من شركة التأمين، ربما أنه صاحب المكتب تأخر عن مطالبة شركة التأمين، وفي المقابل أيضا المواطن هو مستعجل، وبالتالي أتحنا الخيار أنه لهذا المواطن في حال أنه مثلا تراخى صاحب المكتب عن مطالبة شركة التأمين أن يقوم مباشرة بالاتجاه لشركة التأمين، وشركة التأمين تقوم بتعويضه.
0: طيب ذكرنا الحالات اللي المواطن أو صاحب العمل يستحق التعويض، ذكرت أنت هناك في حالات ربما يسقط موضوع التعويض عنه صح؟
1: هي.
0: في حالات معينة.
1: نعم.
0: تذكرها؟ ممكن نذكرها؟
1: طبعا هو بالنسبة لموضوع
0: أعتقد شيء له علاقة برواتب العاملة.
1: نعم. في طبعا هناك عدة حالات، لو تحققت هذه الحالات يكون صاحب العمل غير مستحق لهذا الاسترداد أو مبلغ خدمة الاستقدام، وهي طبعا أربع حالات. الحالة الأولى في حال ثبت أنه صاحب العمل ما سلم هذا العاملة أجورها لأكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، طبعا غير متصلة يعني مثلا خلال السنة. أيضا إذا قام صاحب العمل بالاعتداء على هذه العاملة وثبت هذا الاعتداء. أيضا إذا كان صاحب العمل مثلا أدخل الغش عند التعاقد مع المكتب، يعني على سبيل المثال مثلا قدم مستند أو ذكر مثلا في شيء من بياناته وكان واتضح أن هذه البيانات غير صحيحة، فبالتالي هنا أيضا لا يحق له الاسترداد. والحالة الأخيرة اللي هي إذا ارتكب صاحب العمل أي من شأنه يعني تحرش أو عنف تجاه هذه العاملة أو عمل جبري تجاه هذه العاملة، طبعا وهذا كله يكون أيضا بموجب إثباتات، وبالتالي تحققت هذه الحالات فلا يحق لصاحب العمل استرداد مبلغ الخدمة،
0: ما يطالب أبدا فيه. نعم. لأنه أساسا لن يحق له.
1: صحيح.
0: طيب البقية واضحات بالنسبة للموضوع. الرواتب مهمة، عشان كذا ضروري أنك أنت توثق.
1: صحيح.
0: موضوع الرواتب للعمالة عندك على أساس أنه بكرة ما تصير هذه الإشكالية ضدك.
1: بالفعل، هو حتى إحنا هذا الموضوع نظم في لائحة التنظيمية لعمال المنازل أنه يجب على صاحب العمل أن يلتزم أيضا بتحويل. طبعا هو الآن بالنسبة لعمال المنازل إما أن يسلمهم تسليم، يعني تسليم بموجب كشف أو بتحويل لأحد البنوك، لأنه حاليا طبعا موضوع تسليم العمال المنازل أجورهم لا يشترط تحويله إلى البنوك، ولكن مثل ما ذكرت أن يكون هناك أن يعني يكون عنده مثلا يعمل كشف أو مثلا تحويله عن طريق حساب البنكي، يعني عنده الخيار. أهم شيء يكون عنده شيء ما يثبت أنه قام بتسليم هذه العاملة أجورها الشهرية. وأيضا يعني هناك أيضا مدة قانونية يجب أن يسلمها خلال 7 أيام من تاريخ استحقاق هذا الأجر.
0: طيب.
1: لازم يجب مراعاة هذه الأمور في مسألة الأجور.
0: إذا انطبقت عليه هذه وحدة من هذه الأربع ينسى سالفة مبلغ. صحيح. الاستقدام، وبالعكس ممكن يكون عليه.
1: صحيح.
0: إجراء قانوني أيضا.
1: بالفعل.
0: نتيجة.
1: بالفعل.
0: الإخلال بهذه.
1: صحيح.
0: المسألة.
1: صحيح.
0: طيب التأخير والمماطلة وعدم الالتزام بالعقود، هذه نقطة أريد أيضا أطرحها لك. وعد مكتب الاستقدام المواطن بوصول العاملة مثلا خلال فترة معينة، أنتوا عندكم المؤقتة هذه اللي تفضلت وذكرتها. أيوة. لكن أنا العامل اللي أنتظرها قال لي خلال شهر بتي أو أقل عن شهر.
1: صحيح.
0: استمر في المماطلة، متى يحق للمواطن أنه يفسخ العقد ويسترد فلوسه؟
1: نعم طبعا أيضا من أنت أيضا حكيت تكلمت عن حاجة مهمة إحنا يمكن ما تطرقنا لها، اللي هو مسألة متى أنا سوف أتسلم هذه العاملة أو تاريخ وصول هذه العاملة. سابقا القرار السابق أو اللائحة السابقة ما كانت محددة لمدة محددة لموضوع وصول العاملة أو استلام العاملة. في هذه اللائحة طبعا إحنا حددنا أنه بحد أقصى 45 يوم.
0: صحيح.
1: وبالتالي يلتزم المكتب الاستقدام بعد ما يتم طبعا التعاقد مع صاحب المكتب أن يقوم بتسليم صاحب العمل أو المواطن هذه العاملة أو هذا العامل خلال مدة لا تتجاوز 45 يوم. في حال أنه لو تجاوز مدة 45 يوم فهنا لصاحب العمل عنده خيارين. الخيار الأول إما أنه يقوم بفسخ العقد مع طبعا مطالبة المكتب الاستقدام بالتعويض بما يعادل 5% من مبلغ الخدمة، أو أنه من حق المواطن أو صاحب العمل أن يقوم بتمديد فترة يعني استقدام هذه العاملة لثلاثين يوم، طبعا هذا بموافقة صاحب العمل مع طبعا حقيته بالتعويض. وبالتالي هناك طبعا خيارين لصاحب العمل بعد 45 يوم، إما فسخ العقد مع استحقاق التعويض أو تمديد المدة أيضا مع استحقاق مبلغ التعويض.
0: التعويض اللي هو 5% من إجمالي
1: من إجمالي، يعني مثلا 1200 ريال 5% من هذا المبلغ
0: من هذا المبلغ يعطيك إياه كتعويض.
1: نعم تعويض عن التأخير.
0: طيب تلتزم اللائحة أيضا أو تلزم اللائحة المكتب بإعادة المستحقات هذه خلال 15 يوم، يعني بعد أنتم ما تركتوا المسألة مفتوحة.
1: صحيح بالفعل.
0: إذا انتهت المدة ورفض المكتب يسلم المواطن الفلوس أو استمر أيضا في المماطلة والأعذار، شو أيضا الإجراء؟
1: نعم. حقيقة أيضا هذه من التحديات اللي كانت موجودة في اللائحة السابقة، وكان المواطن خلينا يعني احنا نذكر التحدي وأيضا إيش العلاج اللي يعني تم معالجته في هذه اللائحة. سابقا كان لما تصير مثل هذه الحالات يقوم المواطن بتقديم شكوى لوزارة العمل أو التقسيم الإدارة المختص في الوزارة، تقوم الوزارة ببحث هذا بحث هذه الشكوى. في حال عدم طبعا التوصل لتسوية أو حل الموضوع يتم طبعا توجيه المواطن إلى تقديم دعوة في المحكمة ولحد طبعا ما المحكمة تصدر حكمها في هذا الموضوع. وحقيقة هذا كان كثير من التحدي للمواطن، يعني أنه هو ينتظر فترات طويلة، وخاصة أنه بعض الحالات هي واضحة وضوح العيان أنه المكتب غير ملتزم أو أخل بعقد الاستقدام. وأيضا في المقابل هناك أيضا يعني تكدس بهذه الدعاوى أو زيارة إحالة هذه الدعاوى المحاكم أيضا يثقل على طبعا المجلس على القضاء. والأمر طبعا اللي احنا ارتأينا أنه لابد أن نقوم أيضا بإيجاد حل يوازن بين الأمرين، بين مسألة استيفاء هذه الالتزامات المالية وبين أيضا التخفيف من مسألة الدعاوى في وإحالتها إلى المحاكم. فمن ضمن الحلول واللي وضعناها في هذه اللائحة أنه سابقا كان مبلغ الضمان، طبعا هناك مبلغ ضمان يقدمه مكتب الاستقدام هو 5000 ريال. هذا المبلغ كان سابقا يقدم للوزارة عن طريق خطاب ضمان، وبالتالي في حال أنه مثلا ثبت من خلال مثلا خلنا نقول صدر حكم محكمة باستحقاق هذا المواطن لهذه المبالغ، بعد طبعا يمكن ربما يأخذ وقت طويل ومثل ما تعرف أيضا في مراحل التقاضي ابتدائي واستئناف وربما تأخذ يعني فترات طويلة، يتم مخاطبة الوزارة أو مخاطبة طبعا الوزارة لاستيفاء هذا المبلغ، والوزارة تقوم بمخاطبة البنك. حاليا إحنا تم تغييره أو من ضمن الإيجابيات اللي وردت في هذه اللائحة أنه هذا المبلغ يعني أو هذا الضمان 5000 لا يقدم كخطاب ضمان، وإنما يتم إيداعه في الحساب البنكي للوزارة مباشرة. وبالتالي أصبح المبلغ الآن الضمان بيد الوزارة. هذا جانب. الجانب الآخر في حال أنه نفترض المواطن أو نتيجة عدم التزام صاحب المكتب وإخلاله بتقديم الخدمة للمواطن وتقديم شكوى للوزارة، وثبت للوزارة من خلال التحقيق في هذا الموضوع أن المكتب هو من أخل بعقد الاستقدام، تقوم الوزارة بخصم هذا المبلغ مباشرة من حسابها وتسليمه للمواطن دون الحاجة يعني إحالته للمحكمة أو أنه يأخذ وقت طويل. وفي المقابل أيضا يطلب أيضا من مكتب الاستقدام أنه أيضا يتم إخطاره أنه تم خصم هذا المبلغ، وبالتالي يتوجب عليه خلال 30 يوم انه استكمال هذا المبلغ المخصوم في الضمان او في مبلغ الضمان.
0: مفهوم. يعني كذا بتحلوا هذه المساله.
1: فبالتالي اصبح الان الحمد لله رب العالمين يعني الامر تم حله وباجراء سريع، وحل نزاع يكون بشكل يعني مبسط ومرن.
0: طيب بالنسبة عشان الوقت بس أنا معك أستاذ داود في كثير محاور. بالنسبة لنقطة مهمة أتاحتها اللائحة وبغيتك يعني تشرح لي أكثر, اللي هي تجربة العاملة أو العامل لمدة 7 أيام قبل نقل خدماته.
1: نعم.
0: تقريبا هذه كانت في المادة 22, يعني صحيح. هل يتحمل رسوم أو تكاليف في حال إنها ما ناسبته ورجعها للمكتب, ولا 7 أيام دون تحمل أي تكاليف؟
1: أيوة. طبعا هذا هو يتكلم الآن عن فترة الاختبار اللي هي العاملات العاملة التي تكون طبعا على ترخيص مؤقت باسم المكتب, فبالتالي يحق طبعا يعني للمكتب الاستقدام أن يقوم بتجربة هذه العام بفترات اختبار حددت هي طبعا في اللائحة.
0: بس أول ما في صح فترة اختبار ما كانت
1: موجودة. حاليا تم تحديدها ب4 مرات فترات اختبار, بما يعادل في كل مرة 7 أيام, يعني بمجموع 28 يوم.
0: حلو.
1: وبالتالي ممكن أن يأتي مثلا صاحب عمل
0: أعطيني مثال.
1: يعني صاحب عمل أتى للمكتب الاستقدام وكان هناك مجموعة من العاملات الموجودات في هذا المكتب, وهي طبعا هذا بتراخيص عمل مؤقتة باسم المكتب. اختار أحد هذه العاملات, إنزين, إنه على أساس إنه والله أنا أرغب بداية بتجربة هذه العاملة ومن ثم أقرر في مسألة التعاقد من عدمه. فهنا يحق للمكتب أن يقوم ب يعني أن يقوم ب أو صاحب العمل باختبار هذه العاملة فترة لا تتعدى 7 أيام. طبعا خلال 7 أيام ربما بتسأليني هذه العاملة كيف بالنسبة لموضوع رواتبها, من يتحمل؟
0: صحيح.
1: طبعا هو إحنا لن نتكلم عن نقطة مهمة, يعني هي نقطة مهمة أيضا, إنه هذه العاملات قبل أن تأتي إلى سلطنة عمان سواء كان باسم المكتب أو باسم صاحب العمل, يجب أن يكون هناك عرض عمل يعرض على هذا العامل, يطلع من خلاله على المهنة التي سوف يمارسها. نعم. طبيعة هذه المهنة, أجور الشهرية. وبالتالي في حال أنه احنا نروح على الفرضية الأولى, كانت العاملة على مكتب الاستقدام بترخيص عمل مؤقت وقام صاحب العمل باختيار عاملة لاختبارها خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام, فإن صاحب المكتب هو ملزم خلال هذه الفترة بصرف ما يسمى بدل شهري محدد على حسب عرض العمل المحدد. طبعا هو هناك تحديد لهذا لصرف هذا البدل حسب ما طبعا نصت عليه اللائحة. إذا كان خلال اليوم الأول إلى 60 يوم يكون تمنح هذه العاملة بما يعادل 60% من البدل أو الأجر المحدد في عرض العمل الموقع بين مكتب الاستقدام وبين هذه العاملة. ومن بعد 60 يوم 61 يوم إلى 180 يوم, اللي هو طبعا مدة صلاحية الترخيص المؤقت, يكون طبعا على أساس 100%. بالنسبة لصاحب العمل إذا اختبرها ومضت 7 أيام فترة الاختبار, فهنا ملزم صاحب العمل بنقل خدمات هذه العاملة أو إعادتها.
0: نعم.
1: إلى بلدها.
0: خذيت العاملة 7 أيام عندي, وبعدين.
1: نعم.
0: حسيت أنها يعني ما تناسبني, رجعتها مرة ثانية للمكتب صح؟
1: أيوه. فيفترض
0: إيش الالتزامات اللي علي؟
1: يفترض أنه على صاحب العمل وهذا أيضا نقطة مهمة, أنه في حال رغبته بإعادة هذه العاملة يجب أن يقوم بإعادتها قبل مضي 7 أيام, لأنه خلال 7 أيام هو بإمكانه يرجعها لعدم مثلا مناسبة هذه العاملة أو عدم ملائمتها للعمل مع هذا صاحب العمل. لكن إذا مضت 7 أيام فهو الآن في هذه الحالة بيبقى أنه ملزم بنقل خدماتها أو ترحيلها, وأيضا مع طبعا تحمل أي تكاليف أو التزامات. وبالتالي يجب على أصحاب العمل أن ينتبهوا لهذه النقطة, أنه في حال استقدامه لأي عاملة من خلال المكتب يجب أن يقوم بتجربة هذه العاملة أو اختبارها خلنا نقول خلال مدة 7 أيام, ولا يتجاوز هذه المدة حتى لا يكون عليها أي التزامات.
0: بس 4 مرات أنا أقدر أسوي هالحركة صح؟
1: نعم 4 مرات, ولكن ليس لذات صاحب العمل, يعني 4 مرات عند العامل صاحب العمل الأول, صاحب العمل الثاني والثالث والرابع.
0: يعني مش للمكتب الواحد أقدر 4 مرات أخذ منه عاملة أوديها البيت أجربها. نعم. قبل 7 أيام أرجعها.
1: صحيح.
0: أخذ منه عاملة ثانية, ما ينفع هذا الكلام.
1: لا هو طبعا يقصد بفترة اختبار 7 أيام للعاملة الواحدة. لكل عاملة لها 4 أيام, بشرط أنه لا يكون لذات صاحب العمل, لكل صاحب عمل فترة اختبار 7 أيام لا تزيد عن 7 أيام.
0: نعم.
1: وبالتالي أيضا لا يحق أيضا للعامل أيضا عفوا أيضا لمكتب الاستقدام أيضا أن يقوم أيضا باختبار هذه العامل أكثر من 4 مرات مثل ما محدد في اللائحة 28 يوم أو ما طبعا ما يعادل مرة كل مرة 7 أيام، لأنه طبعا في النهاية في حال أنه لم يتمكن صاحب مكتب الاستقدام من الحصول على صاحب عمل لهذه العاملة، فهو ملزم بإعادتها مع تحمل جميع تكاليف إعادة هذه العاملة بلدها، مع طبعا ما ذكرنا سابقا أنه أيضا هو يتحمل خلال هذه 6 أشهر يتحمل طبعا رواتبها وإعاشتها وإقامتها وأيضا الرعاية الصحية.
0: بس 7 أيام، إذا كملت عندي 7 أيام وأنا بعدين فكرت رجعها المكتب وأقول أني أنا ما أريدها، أنا كصاحب عمل بتحمل مسؤولية
1: طبعاً،
0: صح؟
1: طبعا طبعا، إلا إذا كان هناك أي من الحالات اللي ذكرناها طبعا. لكن إذا كان والله أنا والله ما أريدها وجانا بعد 7 أيام

0: طيب العاملة في السابق لما كانت تهرب يعني كان صاحب العمل لازم المفروض انه ينتظر لحد ما يتم يعني القبض عليها او ما اعرف نلقاها وغيره وفي اجراءات معينة. الان مسألة التعويض وغيره ما مرتبطة بإيجاد العاملة صح؟
1: صحيح، بمجرد ما يقوم بتسجيل، وطبعا حتى الاجراء السابق ترى بس هو الفرق اللي بين الاجراء السابق والاجراء الحالي هو بمجرد سواء كان في اللائحة السابقة أو اللائحة الحالية أنه تسجيل البلاغ بمجرد ما يتم اعتماد البلاغ فبالتالي يستحق للتعويض، تعويض مبلغ الضمان. بس الفارق بين الحالتين أنه سابقا كان صاحب العمل هو يتحمل جميع تكاليف بلاغ ترك العمل أو بلاغ الهروب من مبالغ سواء كان إذا كان في تكاليف هناك أو تذاكر سفر من طبعا، وأيضا مسألة تسجيل البلاغ. اليوم في هذه اللائحة أصبح تسجيل البلاغ ليس على صاحب العمل وأنه التزام على مكتب الاستقدام مع تحمل كافة تكاليف تسجيل هذا البلاغ.
0: أرجع لموضوع أيضا كثير كانوا يتكلموا عنه، الاحتفاظ بجواز سفر العاملة. الآن هنركز نحن على العمالة المنزلية لأن أكثر صداع الرأس هناك.
1: صحيح.
0: إنزين، فهذا الموضوع بالتحديد هل يجوز لصاحب العمل ذلك؟ احتفاظ بجواز سفر العامل
1: طبعا ليس بشكل مطلق، هو يجوز له لكن بموافقة كتابية من من العامل نفسه. وأيضا بالنسبة لمكتب الاستخدام في المقابل، لأنه نتكلم عن تراخص عمل مؤقتة، أيضا لا يجوز مكتب الاستخدام الاحتفاظ بجواز سفر العامل المؤقتة الموجودة عنده إلا أيضا بموافقة كتابية. وبالتالي طبعا هذا هذه المادة موجودة في كل نص عليها قانون العمل.
0: طيب.
1: وأيضا تم أيضا عكسها في جميع التشريعات أو القرارات اللوائح التي صدرت تنفيذا لهذا القانون.
0: حلو، خلينا أنا وأنت نفكر بسيناريو كذا، طلعت العاملة وصلت شافت البيت مثلا ما يناسبها، عندها جوازها، رتبت أمورها، شردت تمام، لكن بما أنه جوازها عندها تقدر تسافر.
1: صحيح.
0: وبعدين لما نحن ندورها اكتشفنا فعلا أنها سافرت.
1: صحيح.
0: فهذه المسألة يعني مش فقط لعاملات المنازل، ترى حتى الناس تكلمت عن العمالة بشكل
1: نعم
0: عام. فكيف
1: شكرا.
0: يتم حل هذه الإشكالية قانونيا استاذ
1: نعم.
0: داود
1: مثل ما ذكرت لك، طبعا هو موضوع حجز الجواز تكلمنا فيه من ناحية قانونية لا يمكن إلا بموافقة العامل، ولكن أيضا حقيقة احنا مثل ما ذكرت لك احنا حقيقة متابعين لكثير من الأمور والتحديات التي تطرح في مواقع التواصل الاجتماعي والتي حتى تصل للوزارة، وكان من أهم مسألة مغادرة العامل بدون علم صاحب العمل.
0: صحيح.
1: وحقيقة حاليا احنا الآن شغالين مع الجهات المختصة وحقيقة احنا بدأنا يعني صارنا فترة يعني تقريبا طويلة في مسألة إيجاد يعني
0: حل، يعني شيء ممكن مثلا براءة ذمة ما أعرف إيش اللي ممكن
1: لا يتسوى. هو الآن بيكون في هناك أيضا نظام إلكتروني بحيث أنه لا العامل هذا سواء كان يغادر سواء كان لإجازة أي إن كان بدون علم صاحب العمل، فهنا يجب عليه قبل مغادرته أن يكون بإشعار صاحب العمل قبلها بفترة، يعني لا يمكن مغادرته إلا بعد إشعار وإخطار صاحب العمل حتى لو كان جوازه معه. وهذه حقيقة احنا الآن شغالين فيها مع عدة جهات من ضمن شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى لتفعيل مسألة هذه مسألة الإشعار اللي هو قبل المغادرة. ربما سوف تكون إن شاء الله هناك يعني تحل هذه الإشكالية، وأيضا في المقابل يعني يكون صاحب العمل على علم بمغادرة قبلها بفترة قبل مغادرته إلى بلده إلى أي مكان آخر.
0: بس إشعار يعني العلم وليس يتطلب الموافقة.
1: صحيح.
0: صح؟
1: لأنه طبعا هو قانونا ما ممكن، أيضا هناك نص قانوني في قانون العمل مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل ممارسة أي عمل جبري أو قسري على العامل، وأيضا لا يمكن احتفاظ بجواز السفر. ولكن أغلب أصحاب العمل يعني ربما هم يتفهموا هذه النقطة، ولكن يقولوا أنه إحنا اليوم هذا العامل ربما خلنا نتكلم نطلع عن عاملة المنزل، ربما يكون هذا الشخص يعني لديه حسابات الشركة، لديه مثلا أمانات لهذه الشركة.
0: صحيح.
1: فربما اليوم يمسك جوازه ويغادر، وهذا بالفعل احنا حقيقة هذا الموضوع نقوم بدراسته مع هذه الجهات، وفي أفكار وفكرة أنه على أساس أنه يكون هناك إشعار لصاحب العمل قبل مغادرة العامل بحيث أنه صاحب العمل يعلم أن هذا العامل سوف يغادر بالتاريخ الفلاني، وبالتالي إذا كان هناك من إجراء يرغب باتخاذه فيمكن اتخاذ هذا العامل، أو على الأقل أنه يأخذ

0: احتياطه قبل مغادرة هذا العمل.
1: لكن أعتقد في إمكانية لو كان في اتفاق مثلا، خلينا نرجع لعاملة المنازل بيني وبينها، وكتبنا ورقة إنها هي ما عندها مانع إنه أنا أحتفظ بجواز سفرها، في إمكانية في هذه المسألة؟
0: وهذا هو ما نص عليه القانون
1: كتابيا لازم.
0: نعم، يقول لك إنه لا يجوز الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا بموافقة كتابية من العامل، وبالتالي إذا كانك موافقة كتابية فهذا طبعا أكيد إجراء قانوني وسليم.
1: طيب أروح لنقطة مهمة عشان الوقت للأسف يعني ما تبقى كثير. أستاذ داود، مواطن دفع رسوم استقدام واشتغل على الموضوع وينتظر، لكن تفاجأ إن المكتب سكر.
0: نعم.
1: يعني أغلق أبوابه وألغى ترخيصه، كيف يسترد أمواله؟
0: نعم، طبعا هو مثل ما ذكرت لك
1: هو 5000 ريال اللي تكلمت عنها الضمان.
0: اي موجود الضمان طبعا، لانه 5000 هذه ايضا طبعا هو المكتب لا يقوم، لا يمكن انه يغلق المكتب الا بموافقة الوزارة، سواء كان موضوع تصفية اغلاق عدم مزاولة نشاط يجب أن يأخذ موافقة الوزارة، والوزارة طبعا لا تقوم بإغلاق المكتب في حال تقدم لهذه الوزارة سواء كان تصفية هذا المكتب إغلاقه إعلان إفلاسه. يجب أول شيء الوزارة تقوم بالتأكد من جميع التعاقدات التي قام بها هذا المكتب، وأيضا الإعلان عن هذه المكاتب. طبعا هناك أيضا احنا يمكن ربما لم نتكلم عن مسألة مهمة، اللي هي مسألة أنه من ضمن أيضا إيجابيات هذه اللائحة سوف تكون هناك أيضا يعني النشر عن هذه المكاتب في موقع إلكتروني للوزارة، بحيث أن المواطن يتمكن من معرفة أنه أي المكاتب إذا كان مرخص أو غير مرخص، إذا كان هذا المكتب تم إيقافه أو إلغاء ترخيصه، وبالتالي سوف تكون هذه البيانات متاحة للمواطن. وأيضا أنت أيضا ذكرتي مسألة الضمان، طبعا الضمان في حال حتى لو أتى المكتب إلى الوزارة وقام أنا قال مثلا أنه أرغب بإيقاف الترخيص لفترة مؤقتة، فالوزارة تقوم بالاحتفاظ أو إغلاق هذا المكتب، تقوم الوزارة بالاحتفاظ بهذا الضمان لمدة سنتين لمراعاة لربما يكون.
1: بس 5000 ومثلا إذا كان هو مسوي مع أكثر من شخص يمكن حتى المبلغ هذا يقول لك ما يغطي كل حد.
0: صحيح. هو ترى أيضا هناك في جزئية أخرى هي إحنا يمكن ما تكلمنا عنها، هي مسألة وقف ترخيص المكتب عن استقدام العمال، بمعنى أنه الوزارة هناك أيضا سوف يكون عندها رصد في حال أنه كانت هناك عدد من الشكاوى، يعني 5 شكاوى خلال وأكثر خلال شهر واحد وردت للوزارة، سوف تقوم الوزارة مباشرة بإيقاف ترخيص طبعا هذا المكتب، وعشرين شكوى خلال السنة وأكثر
1: 6 أشهر
0: يقوم أيضا بإلغاء هذا الترخيص. وبالتالي هي طبعا 5000 ربما صح قليلة، ولكن إذا وردت للوزارة 5 شكاوى فتم احتساب يعني كمبلغ يعني خلنا نقول متوسط أنه 1000 ريال عن كل عاملة منزل.
1: طيب أرجع مرة ثانية بس نأكد على ذا النقطة، مكتب تلقيته عليه 5 شكاوي خلال شهر،
0: نعم
1: توقف الترخيص.
0: يتم نعم يقاف الترخيص
1: أو إلغاءه إذا ثبت 20 شكوى خلال 6 أشهر.
0: صحيح نعم 6 أشهر نعم عفوا 6 أشهر
1: مش سنة.
0: عذرا.
1: طيب ليش الواحد ينتظر هذا الإجراء لما نبلغ هذا العدد؟ ليش ما يكون هذا كمؤشر؟ يعني مثلا أتكلم عن 5 شكاوي خلال شهر، واضح أنه هذا المكتب ساير باتجاه
0: صحيح
1: الإلغاء، ليش؟
0: هو طبعا هناك أيضا في إجراء سابق على هذا، طبعا هناك أيضا إحنا ما تكلمنا عن مسألة الرقابة والتفتيش على هذه المكاتب، هناك أيضا عندنا تقسيم مختص بهذه الوزارة يقوم بين فترة وفترة وأخرى بمتابعة هذه المكاتب قبل انتظار أي ورود أي شكوى، التأكد من مسألة ممارسة هذا النشاط التزامه باشتراطات منح الترخيص، أيضا عدم وجود أي مثلا التزامات أو مثلا يعني مطالبات مالية، فيتم أيضا يعني اتخاذ إجراءات احترازية سابقة من خلال طبعا رقابة وتفتيش هذه المكاتب، أيضا من خلال أيضا هناك مثل ما ذكرت لك مسألة اللي هي الإعلان عن هذه المكاتب، الخدمة الإلكترونية اللي بتكون إن شاء الله موجودة بالإمكان أيضا الإبلاغ عن هذه المكاتب، فهو كبلاغات إلكترونية هي كل هذه متاحة، والوزارة تقوم بالتعامل معها يعني في فورا مباشرة، أو مثل ما ذكرت لك الوزارة أيضا لا تنتظر مثل ما ذكرنا لا تنتظر ورود أي شكوى، أو مثل ما ذكرت أنه
1: نعم.
0: أنه تتكدس هذه الشكاوى، وإنما تقوم أيضا بمتابعة بموجب أيضا زيارات مسبقة منظمة وفق طبعا يعني إجراءات تفتيش.
1: كم عدد المكاتب المسجلة المرخصة في الوزارة تقريبا؟
0: نعم تقريبا في حدود 460 تقريبا 460 مكتب.
1: نعم
0: إذا ما خابن الذاكرة 300 منها موجود في مسقط، 300 مكتب في مسقط.
1: نعم. أيوة. معناته عندكم الضغط هنا في مسقط أكثر شيء. نعم. المكاتب
0: صحيح.
1: هذه
0: صحيح. طيب ولهذا السبب من ضمن الأشياء الإيجابية أنه كان سابقا طلبات من هذه التراخيص كانت تتم في مسقط، يعني كل المكاتب اللي موجودة في المحافظات كانت لما تريد ترخص هذه المكاتب تأخذ الموافقة بموجب طبعا وجود لجنة موجودة مركزية في مسقط. هذه اللائحة اليوم فتحت المجال أنه لكل تقسيم إداري أو خلنا نقول جهة المختصة اللي نقصد فيها مديريات العمل إدارات العمل في المحافظات، الآن هي من صلاحيتها أنه تقوم يعني دراسة طلبات هذه التراخيص وأيضا الموافقة عليها.
1: طيب احنا لما نتكلم عن تقريبا 460 مكتب بهالحدود أستاذ داود، نتكلم أيضا عن تجار الشنطة، هذه اللائحة هل بتقضي على أيضا الاستقدام اللي هو غير المرخص؟
0: صحيح.
1: اللي الناس تعرفه يعني. نعم. ما لازم نشرح أكثر.
0: نعم طبعا أيضا من ضمن الحلول اللي أيضا والإشكاليات والتحديات اللي كانت ترد للوزارة أنه كثير من يعني كثير من الملاحظات أنه قيام بعض المواطنين بالتعاقد مع تجار الشنطة أو غير المرخصين أو غير الحاصلين على ترخيص من الوزارة، ومن ثم يعني يقع في المخالفات وأيضا تذهب أمواله بدون وجود مرجع لهذه أو لهذه المكاتب أو لهؤلاء من يمارسون هذا النشاط. فحقيقة احنا يعني من ضمن أيضا الحلول اللي وضعناها في اللائحة وأيضا حتى نقطع على هؤلاء التجار الشنطة أنه لا يمكن يعني إصدار أي تأشيرة عمل لعامل منزل إلا بعد التأكد أنه هذا عامل منزل تم استقدامه عن طريق مكتب استقدام مرخص، وهذا طبعا بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
1: حلو.
0: عندما يأتي أي مواطن أو أي مكتب أو أي كان يرغب باستقدام عاملة واستخسار تأشيرة عمل تقوم شرطة عمان السلطانية بالتأكد أن هذا العامل تم استقدامه عن طريق مكتب استقدام، وبالتالي
1: بس أول كان يجيبون عقد اللي هو تأشيرة سياحية. صح
0: صحيح. حتى التأشيرة السياحية طبعا الآن في إجراءات على أساس أنه سمح لهم أنه بيتم تغيير التأشيرة السياحية إلى عمل. في حال أنه رغب أيضا يغير من سياحية إلى عمل وبمهنة عامل منزل يجب أيضا أن يكون عن طريق مكتب استقدام، يعني يذهب إلى مكتب استقدام مرخص ويتم الإجراءات عن طريق هذا المكتب.
1: قطعتوا الطريق عليهم.
0: خلاص قطعنا يعني. عليهم. فأعتقد أنه هذا الإجراءات أتوقع أنه يعني نتوقع أنه سوف يختفوا
1: بإذن الله. معناته أنه مكاتب الاستقدام ممكن تزيد.
0: صحيح، وهذا المتوقع والعمل بيزيد. ولهذا السبب أيضا إحنا رفعنا مسألة التراخيص المؤقتة إلى 25 على اعتبار أنه يعني متوقع هذه الزيادة، ويكون طبعا أيضا هناك يعني هذا الأمر أيضا سوف يعطي لهذه المكاتب المرونة وأيضا تزيد التنافسية بين. نعم. كل هذه المكاتب تقديم خدمات وجودة في خدماتها.
1: طيب أستاذ داود، أحكام الضمان والتعويض الجديدة هل تسرق على العقود المبرمة قبل هذه اللائحة ولا من تاريخ صدورها اليوم بس؟
0: طبعا هو بالنسبة لي مثل ما احنا ذكرنا أنه تطبيق اللائحة يبدأ من 1/1/2027. يعني سريان هذه اللائحة يبدأ من 1/1/2027
1: يعني
0: 27.
1: من السنة الجديدة.
0: أيوة. وبالتالي أي عقود كانت أبرمت وضمان موجود فهو يطبق على اللائحة السابقة على اعتبار هي أبرمت وفق اللائحة السابقة السارية. نعم.
1: يعني نقدر نقول بداية
0: السارية كانت سابقة قبل الإلغاء.
1: كل هذه النقاط اللي تكلمنا عنها.
0: نعم.
1: وبالتالي نحن الآن كم من شهر وبنوصل، وبالتالي مكاتب الاستقدام عندها فرصة أيضا
0: تعدل أوضاعها.
1: تعدل أوضاعها.
0: صحيح.
1: والناس أيضا يكون عندها فكرة عن الموضوع.
0: صحيح. وبالتالي يجب عليهم أنه يعني يعلموا أنه كل هذه اللي تكلمنا عنه اليوم سوف يتم تطبيقه وسريانه اعتبارا من 1/1/2027.
1: طيب أنا قبل ما أختم عندي سؤالين، واحدة أنت ذكرتها في بداية الحلقة وأنا ودي يعني أسألك عنها. واحدة من الأشياء اللي أنتوا ركزتوا عليها في اللائحة مقر مزاولة النشاط وحددتوه بثمانية متر.
0: ثمانين متر.
1: ثمانين متر. ظهر إنه السابق كان شيء مزري يعني.
0: مزري كان وكان يعني بعض المكاتب حقيقة يعني طبعا بعض المكاتب ما شاء الله يعني مراعين ومكاتب كبيرة، ولكن حقيقة بعض المكاتب يعني تحصل مكتب صغير كأنك داخل محل صغير، وهذا طبعا لا يتناسب، خاصة إنه يمكن لاحظتوا في هذه المكاتب طبعا تكون بعض الأحيان مثل ما ذكرنا تراخيص العمل المؤقتة تكون في عاملات موجودات هناك موجودات داخل المكتب
1: صراحة متكدسين بشكل مش طيب،
0: فبالتالي يعني مسألة تنظيم المكاتب وتحديد مساحة كان من المناسب أنه يتم تحديدها بحيث أنه أيضا يراعى يعني تراعى أيضا مسألة أيضا حتى صاحب العمل لما يأتي إلى المكتب وبهذا المكتب الضيق وبدون أيضا أريحية وأيضا مراعاة أيضا للعمال لأن يكون طبعاً أيضا كرامتهم يعني في النهاية أنت ما قاعد تعرض سلعة، هذا في النهاية بشر ويجب أيضا الحفاظ على كرامتهم، وأيضا مراعاة أيضا لأصحاب العمل أنه باكر لما هو يجي إلى المكتب أيضا يأخذ أريحيته في الاختيار بينما يكون هذا التكد، وبالتالي يعني ارتئينا في حسابات معينة أنه وأيضا تم عرض حقيقة يعني هذه اللائحة ومسألة أيضا المساحة عرض أيضا على مكاتب الاستخدام ولاقى قبول من هذه المكاتب أنه مساحة مناسبة وممكن يعني توفيرها وتكون يعني موجودة إن شاء الله بعد تعليل الأوضاع.
1: أنا أتمنى أيضا تكونوا ناقشتهم على موضوع أساليب العرض اللي هي غير إنسانية صراحة للعاملات سواء كان في المكاتب نفسها أو حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. أنت الآن يعني تكافح أشكال من أشكال الإتجار بالبشر وفي نفس الوقت هذه الأشياء غير مقبولة بصراحة
0: أكيد.
1: فأعتقد أن أيضا هذه واحدة من النقاط اللي تم مناقشتها دامكم تكلمتوا عن موضوع المساحة.
0: أيوة، وهذا طبعا أيضا نص عليها قانون العمل حقيقة في مادة أنه عدم جواز أيضا يعني عرض الترويج والإعلان على العمالة بسبب الجنس أو مثلا اللون أو العقيل أو إن كان، وأيضا اللائحة حقيقة اللائحة أيضا راعت هذا الجانب وحضرت على مكاتب الاستقدام أن يتم وضع هذه العمالة والإعلان عنها وعرضها على واجهة المكتب، فهذا أيضا يعتبر مخالف وأيضا من الأشياء الجيدة لأنك أنت اليوم تحتاج أيضا لبعض الجزاءات لأنه سابقا اللائحة السابقة للأسف أنه ما فيها جزاءات، ما كان تنص على جزاءات في حالة مخالفة هذه المكاتب لبعض الاشتراطات، ومن ضمنها مثلا هذه الآن تكلمنا عنها مسألة مثلا في حال اتضح أنه هذه المكاتب لا تراعي هذه العمالة وتقوم أيضا بعرضها على واجهة المحلات دون حفظ كرامتها، بالتالي هناك أيضا بعض الجزاءات تبدأ بالغرامة وتنتهي بوقف أو إلغاء الترخيص.
1: الغرامات بين كم وكم؟
0: الغرامات طبعا في بعض يعتمد على حسب طبعا المخالفة، فهي تبدأ كحد أقصى 500 ريال وأقل مخالفة في حدود 50 ريال أو 30 ريال.
1: نعم.
0: يعتمد على حسب قسامة وطبيعة المخالفة.
1: طيب يعني أستاذ داود أنا ختاما بغيتك يعني تركز معاي وتوجه كلامك لكل الناس المقبلين على استقدام العمالة لضمان حقوقهم من 1/1/2027، شو النقاط الأساسية اللي لازم أي شخص يركز عليها وهو رايح يستقدم عاملة؟
0: نعم، أنا طبعا نصيحتي لجميع من يستقدم عامل أو عاملة يجب عليه أن يختار أول شيء أن يكون المكتب مرخص، وبالتالي يجب هناك أن يتأكد صاحب العمل أو المواطن أن هذا المكتب مرخص بحيث أنه أيضا هو يحفظ حقوقه وأيضا يضمن أيضا سلامة يعني حصول على التزاماته المالية في حال لا سمح الله حصل أي إخلال من هذه المكاتب. أيضا الملاحظة الثانية حقيقة ويجب عليهم أيضا التركيز، يجب عليهم أيضا قراءة العقد المبرم بينه وبين مكتب الاستقدام، يجب عليه أن يتأكد مثلا مدة استقدام هذه العاملة متى سوف تصل، مهنة العاملة، أجرها، طبيعة العمل. أيضا على صاحب العمل أيضا أن يحتفظ بأي مستندات أو إيصالات قام طبعا في حد دفع مبلغ الاستقدام، يجب أن يتحصل على إيصالات بدفع هذه المبالغ ويحتفظ فيها، لأنه في حالة الخلاف بين هذا المكتب وبين صاحب العمل سوف يطلب من صاحب العمل أو المواطن تقديم هذه المستندات وإيصالات المبالغ التي دفعها. أيضا وأخيرا حقيقة يجب على المواطن حقيقة لما يختار أي مكتب مرخص يجب عليه أن يركز على جودة الخدمة لا يركز على أن السعر قليل. فبعض الأحيان يكون السعر قليل ولكن المشاكل تكون كثيرة، وبالتالي يجب علينا التركيز على أن هذا المكتب من المكاتب التي تقدم خدمات وجودة في خدماته، ولا يكون التركيز فقط على السعر أو مبلغ الاستقدام.
1: صار بيني وبين مكتب الاستقدام خلاف، وين أقدم الشكوى والطريقة؟
0: طبعا هناك الآن حاليا يقدم عن طريق اللي هو شكوى أو بلاغ، عفوا بلاغ إلى وزارة العمل، وحاليا في يعني في القادم سوف يكون هناك يعني ما نقول منصة، ولكن سوف تكون هناك خدمة إلكترونية لتقديم هذه الشكاوى حال الشكاوى العمالية أو أي شكاوى أخرى. بإمكان هذه المواطن أن يقدم شكواه من خلال هذه المنصة، وسوف إن شاء الله يتم الإعلان عنها إن شاء الله لاحقا.
1: أنتم ما فرضتوا، بس للتأكيد أنتم ما فرضتوا على المكاتب أي رسوم جديدة على أساس يكون عندهم عذر أنهم يرفعوا أسعار الاستقدام،
0: لا
1: صح؟
0: بالعكس إحنا مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا قمنا بتخفيض الرسوم حصول الترخيص من 500 إلى 300 ريال.
1: طيب.
0: وأعطيناهم أيضا وسعناهم في موضوع التراخيص، وبالتالي يفترض أن يتم يعني خلنا نقول استثمار هذه الإيجابيات من هذه المكاتب. طيب. لتقديم خدمات أفضل للتنافس في تقديم هذه الخدمات.
1: وأرجع أكد أن أنت مثل ما تفضلت وذكرت أن موضوع التأمين حطيته بين حد أدنى وحد أعلى.
0: نعم.
1: من
0: نعم.
1: 10 ريال إلى 26 ريال.
0: نعم.
1: فبالتالي أيضا هذه مسألة لا يتم في النهاية يعني يتعذروا فيها لما يزيدوا نسب أو قيمة. صحيح. الاستقدام.
0: صحيح. وطبعا هذه أيضا من باب المعلومة، هذا المبلغ التأمين طبعا هو إلزام على مكتب الاستقدام،
1: هي بس ممكن يحط لك اياه في يعني المحصله النهائيه.
0: طبعا
1: للاستقدام.
0: طبعا هو اذا حصل هذا الامر مثل ما ذكرت لك احنا بنتابع الامر، مع انه طبعا احنا جلسنا مع المكاتب وعرضنا عليهم، وحسب طبعا التوافق بين مكاتب الاستقدام انه لا يتم رفع هذه الاسعار في حال طبعا فرض موضوع التأمين، لاعتبار طبعا أيضا احنا أيضا وسعنا في مسألة الضمان ودخلنا أيضا شركة. نعم. التأمين لتحل مكان مكتب الاستقلال، وبالتالي حسب المعطيات والتوافق بيننا وبين مكاتب الاستقدام.
1: نعم.
0: أنه لا يتم يعني رفع هذه الأسعار، وأن تظل على ما هي، وفي حال مثل ما ذكرت أنه في حال تم رفع هذه الأسعار فأن الوزارة حتما سوف تتدخل. نعم. وفق ما نصت عليه هذه اللائحة.
1: شكرا لك أستاذ داود، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله تعالى دائما متواصلين.
0: الله يبارك. شكرا
1: الله.
0: جزيلا.
1: شكرا لك على كل الإجابات. حمص. الشكر لمدير الدائرة القانونية بوزارة العمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن الشؤون القانونية الأستاذ داود بن سليمان الهنائي.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة. على هل أفهم.

0: فاجئ الساعة ونسمع هلكا في الساعة 5 المساء. انتظرونا.
1: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

0: منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

بالإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: قلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد يجي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك توم واخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم مخلين وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن واولادهن واخواني وزوجاتهم واحفادهم. انزين تعددكم 8 أو 9 وانا اضحك يعني ما حد جه. قال يا ابوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا انا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت الا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جاي، جاي هذا بس، جاي هذا واخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم اخوتك وزواج خواتك هل ما يعتبروا اولادي؟
2: جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على هلا.

المايك جاهز والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. من سلطنة عمان إلى العالم، منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تدعم التجارة وتعزز فرص النمو في المجتمع. يومي 8 و9 نوفمبر نرحب بكم في اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث تأخذكم الجولات التعريفية والتجارب التعليمية والتفاعلية في رحلة لاكتشاف دور هذه المنظومة في حياتنا اليومية والتعرف على الكفاءات التي تسهم في نجاحها. اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، من الناس إلى الناس. الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات

ورحمة الله وبركاته. سعد الله اوقاتكم مستمعين اثير هلا FM ومستمعي برنامج هلا كافيه. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقه جديده مساءات الخميس، الخميس الونيس، الخميس اللي له كذا معزه خاصه عند الكثير من الناس، خاصه اللي دواماتهم يعني على ايام الاسبوع، واليوم نهايه الاسبوع ومقبلين على اجازه، عساها اجازه سعيده عليكم يا رب. الله يعطيكم العافية ويحفظكم وين ما كنتوا تسمعونا، اللي رايحين دروب طويلة، دروب البلد، هلا هلا في الطريق والأجواء كأنها بادية تتحسن، صير أجواء أحلى وأحلى. احنا مقبلين أكيد على فصل الشتاء في أجواء الحلوة. تحية مسائية طيبة لكم وين ما كنتوا تسمعونا، إن شاء الله تستمتعوا معنا في مشوار حلقة اليوم، حلقة الخميس دائما تكون كذا حلقة خفيفة قريبة منكم ومن تواصلكم ومن اختيارات الأغاني اللي تحبوا تسمعوها معنا في البرنامج. فقط شاركونا على الواتساب شو حابين تسمعوا، شو مزاجكم، شو مودكم على 935-1027 9555-1027. اليوم أيضا بالإضافة إلى اختياراتكم الغنائية راح نروح لفقرة سوالف الكافيه، لأن وحشتنا سواليفكم. وخلال الوقفة القادمة راح أخبركم إيش سؤال حلقتنا لليوم، وأتمنى مشاركتكم معنا اللي دائما تحلي البرنامج على 935-1027. هذه تحيات الزميل حسين الشكيلي في مواقع التواصل الاجتماعي، تحياتي لكم في الإعداد والتقديم والإخراج، أنا سميرة الحراصي. ومود الخميس شو رح نقول؟ هلا هلا هلا والله هلا بالخميس وإجازة سعيدة. نروح لهذا الاختيار ونرجع نخبركم سالفتنا لليوم.

في هلا كافيين، رحب فيكم من جديد مستمعينا. ومثل ما ذكرت، أي حد حاب يسمع معنا أي اختيار من الأغاني شاركونا عبر الواتساب على الرقم 9351027 ونسمع كل اختياراتكم الغنائية. 9551027. هالمرة خلونا نروح لفقرة سوالف الكافي، وسؤالنا لليوم يعني أحيانا يزعلك، مو الكلام نفسه، ممكن يزعلك من اللي قال هذا الكلام، شخص قريب منك، بينكم عشرة وأسرار ومواقف كثيرة، فجأة يوصل لك كلام أنه والله فلان اللي هو صديقك المقرب أو أنت يعني تأمن كل أسرارك عنده راح وقال كلام أو طلع عنك كلام من وراك، أي كان هذا الكلام. احنا نسأل، إذا عرفت أنه شخص قريب منك يتكلم عنك من وراك، إيش راح تسوي؟ هل تواجهه ولا راح تسكت؟ ولا إيش التصرف اللي راح تسويه إذا عرفت أنه شخص قريب منك يتكلم عنك من وراك؟ شاركونا على 9551027. 9551027. 9351027. خبروني مستمعينا رأيكم في موضوع حلقتنا لليوم، إذا عرفت أن شخص قريب منك يتكلم عنك من وراك، إيش راح تسوي؟ راح تواجهه ولا تسكت؟ ولا كيف راح تتعامل مع هذا الموضوع اللي راح اليوم ياخذ حيز كبير من مشوار الحلقة؟ فننتظر مشاركاتكم، لأنه مثل ما ذكرت سوالفكم ووحشتنا علومكم وتفاصيلكم وتجاربكم أكيد في الحياة على حسب المواضيع المختلفة اللي نطرحها. وحشتني سواليفك.

0: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هل أنت مستعد لجيتور T2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين وتحكم معاد تصميمه وأسرار فعلية للمكيف وطاولات خلفية مع جرأة T2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-80-222. متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: الحراسي على هلا اف ام.
1: هلا بالخميس وهلا بكل من مثبت الموجة ويسمعنا, ويا هلا بكل هذه الرسائل الطيبة اللي وصلتنا على الواتساب اللي راح اقراها كلها. تحية لكم مستمعين. أرجع أذكركم بسالفتنا لليوم في فقرة سوالف الكافيه. إحنا نسأل إذا عرفت أن شخص قريب منك جدا يتكلم عنك في غيابك, إيش راح تسوي؟ المواجهة ولا التجاهل؟ وليش يا ترى؟ خلونا نقرأ مشاركاتكم على الواتساب على رقم 935-1027. أولى المشاركات معنا, هلا مساء الورد معاكم هجور, أسلم عليش وعلى المتابعين. يا عيني على هجور, يا عيني على المدلعة روحها. الله يحفظك يا هاجر وكل عام وانت بخير, أيضا بمناسبة يوم المرأة العمانية قبل وقتها. وعلى موضوع اليوم إيش صبرنا بنت الحلال وعلى الله, كأني فتحت المواجع يا هاجر, إيش صاير معاش عق علومش؟ انت راح تواجهي ولا تطنشي ولا ايش تسوي؟ ويعني انا فهمت من الفيس اللي انت حاطتنا ومن كلامك انه فعلا ممكن مريتي بهذا الموقف, انتظر تجربتك تخبرينا كيف تتعاملي مع هذه المواقف. واتمنى لك مساء سعيد والله يرزقك راحة البال دوم يا رب العالمين. عندنا مشاركة أخرى من آخر رقم 440, ما مشاركينا بالاسم ولكن الرسالة تقول أطنش وأكمل حياتي وكي كشخة بالنظارة. بعد ممكن يكون هذا القرار صحيح, كل شخص يستحق ان احنا نعطيه وجه, وانا من الأساس احنا مضيعين أوقاتنا أحيانا مع الناس الخطأ. فأعتقد كل مشاركاتكم راح تكون مختلفة والبعض منها ممكن تكون منطقية وربما يحكمها المواقف أيضا. رسالة ثانية من هذه الرسالة, خلونا نشوف. سامي العبد اللي ايش يقول, اختي سميرة كيفك؟ طمنينا عليك, عساك بصحة وعافية. انا الحمد لله بخير وعافية, ولما اشوف مشاركاتكم الطيبة ايضا وتفاعلكم معايا اتحمس اكثر كذا, مزاجي يتعدل واحب اكمل البرنامج معاكم بمود رايق. يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالاخص لكل من يعرف, وتحية خاصة لأخي يعقوب سيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد المنصور. يا بختهم, هذول كل يوم توجه لهم تحية. الله يحفظهم وشكرا لك يا سامي على تواصلك. يعني خلونا أول شيء نفرق, هل كل كلام ينقال عنك من وراك يستحق المواجهة ولا يعتمد أحيانا على الشخص والكلام اللي قاله؟ أحيانا بعض الكلام لا يودي ولا يجيب, ولو كان مجرد انتقاد أو الرأي في تصرف أنت سويته هل تعتبره أيضا هذا يعني يتكلم عنك أصلا؟ متى يتحول الموضوع من رأي عادي إلى خيانة للثقة؟ وايد متحمسة أقرأ أكثر من مشاركاتكم حول سالفتنا لليوم. إذا عرفت أو اكتشفت أن شخص قريب منك يتكلم عنك في غيابك, إيش راح تسوي وليش يا ترى؟ المواجهة ولا التجاهل؟ عندنا مشاركة أخرى, يا هلا يا أحلى FM وإحنا على الطريق نسمع الإذاعة, وبخصوص موضوعكم إذا سمعت حد يتكلم عني أسكت عنه وجاهل الموضوع, ما أعطي اهتمام لهالشي, ما أحسسه أني أنا مهتمة أو وصل لي شيء, بالعكس كذا أرتاح وما أعور راسي. أهدي زوجي حمدان السيابي أغنية أكبر من الشوق لي علي بحر. تحية لك في البداية, لك ولزوجك وكل من معكم في السيارة, الله يحفظكم يا رب, وإن شاء الله كذا تستمتعوا معنا. بس يمكن ردا على رأيك في الموضوع، يمكن أني سألت هذا السؤال الحين، هل يعني يعتمد على الكلام اللي انقال عنك؟ يعني في بعض الكلام تحس أنه لا ما أقدر أسكت عنه، في بعض الكلام يلا تكلم وبعدين. وأيضا الشخص اللي تكلم عنك علاقتك كيف راح تكون مع نفسها، ولا أنت غير مهتم؟ ما راح أضيع عليك الأغنية، اسمعيها لأنها أهداء عادة.

إن شاء الله ما تكونوا زهقانين وتكونوا دائما مستانسين، وإحنا نحاول نكون خفيفين على مسابعكم، خاصة اليوم الخميس الونيس، يمكن سؤالنا شوي يفتح المواجع، بس يعني نحاول نكون خفيفين يا رب. تحية مسائية طيبة لكم، وما زلت أقرأ مشاركاتكم، كثير من الرسائل واصلة، رح أرجع أقرأها وأرجع أذكركم بالسؤال. إذا عرفت شخص قريب منك يتكلم عنك من وراك، كيف رح تتصرف؟ تواجهه ولا تسكت؟ ليش يا ترى؟

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبرنت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

أمسي عليك وعلى جميع المستمعين وأكيد راح أواجه. حبيت أسمع أي شيء لخالد عبد الرحمن علي السيابي أبو الأيهم. تحياتنا لك يا أبو الأيهم، مساء الخير وفالك طيب إن شاء الله، بس يا ليتك سهلتها اخترت أغنية معينة، بس خليني أشوف لك شو راح نسمعك لي الفنان أكيد خالد عبد الرحمن. بالنسبة لمشاركتك يعني أنت شاركتنا أنك راح تواجه، ما وضحت السبب بس أكيد لك أسبابك كان ودنا أن نعرفها. إحنا اليوم نسأل إذا سمعت أو عرفت أن شخص حاش فيك. مو أي شخص، أحيانا بعض الناس يتكلموا من اليوم لبكرة كلامهم ما يودي مكان، بس لما تتكلم عن شخص قريب منك جدا وتثق فيه ثقة عمياء وتقول لك كل شيء ورايح هذا حضرته اللي انت معطنا كل الثقة حاش فيك من وراه. وما أعرف إذا الموضوع يفرق بين البنات أو الأولاد، بس احنا رح نسمع ونعرف من أكثر يسوي هالحركة وكيف ممكن نتعامل مع هذا الموقف من خلال الرسائل اللي رح نقرأها. عندنا مشاركة من سناء الزجالي أم جاسمان تقول لازم أواجه الشخص وأحط نقاط على الحروف لأنه ما أتحمل أعيش وقلبي في غصة ولازم أسمع الطرف الثاني وبعدين أحكم. يمكن الطرف الأول حط أو الطرف الأول، بس يمكن غلط هنا كتابي، الطرف الأول حط بهارات فوق كلامه، في النهاية أسامح وكمل حياتي طبيعي. حلو هذا إذا كان حاط فيه بهارات. طب إذا الطرف الأول اللي جاي وصل لك الكلام ما كان فيه بهارات كي بلاطة يعني يبلش السالفة فرش، هل راح تسامحي أيضا؟ والشخص اللي راح تواجهي يعني كيف راح تكون علاقتك بعدين معه؟ راح تستمر بنفس الوضع أو راح يكون في حدود أو مسار آخر أيضا لهذه العلاقة؟ مسائك سعيد أختي سناء، كل عام وانت بخير بمناسبة يوم المرأة العمانية، انت وكل الغاويات اللي يسمعونا. عندنا مشاركة أخرى من آخر رقم 871 يقول أو تقول فيها إذا كان كلام فاضي خلها تكمل، بالعكس أنا المستفيدة من حسناتها إذا عندها بعد. لكن شيء خص شرفي وأهلي خط أحمر غامق بعد. جميلة. الله يحفظك يا رب يا جميلة، مساءك سعيد وكل عام وانت طيبة أيضا. وفعلا أحيانا مثل ما ذكرت أنا كنت أسأل هل كل كلام ينقال عنك من وراك حتى ولو من أقرب الأشخاص يستحق أنك أنت تواجه وتكبره ولا يعتمد على نفس يعني نوعية الكلام أو من الشخص أيضا اللي قال هذا الكلام؟ أنا أعتقد هني جميلة تأكد أنه فعلا ما أي كلام هي ممكن تلتفت لأي كان، خليها يتكلم أو خليها تتكلم حشريها بعد. لكن عندها خطوط حمراء وهنا اللون الأحمر الغامق مش أي خط، تقول أي شيء خص شرفي أهلي خط أحمر، ما ممكن تسمح لأي شخص أنه يعني يتعدى هذا الخط. الله يبعد عنك هالنوعية من الناس اختي جميلة، الله يسعدك وأنا وايد سعيدة بمشاركتك معنا. طبعا أنا مثل ما ذكرت أي اختيارات من الأغاني حابين تسمعوها خبروني عشان أمشي البرنامج اليوم كله على ذوقكم. مشاركة أخرى، ما أحب شيء اسمه مواجهة حتى ولو على حظ. إذن يا هاجر أنت الظاهر أنه ما أعرف إيش راح يكون التصرف، هل تنهي العلاقة أو تمشي الأمور كأنها عادية ما صار شيء الأمور طيبة؟ بس الله يحفظك وسعيدة أكيد بمشاركتك معنا. عندنا مشاركة أخرى من أبو خالد يقول مساءك سعيد يا أبو خالد، مشاركنا برسالة
كأنك أمس ولا قبل أمس وشاركنا بنفس الرسالة وخارج نطاق موضوع حلقتنا. نقرأ بعد رسالة. أفضل أن الكلام ما يوصلني، لو كان الشخص اللي سمع الكلام يعزني بعتب علي اللي وصل لي الكلام قبل. محمد البلوشي. طب يا محمد، أحيانا هذا الشخص لأنه يعزك يا ينبهك يقول لك أن هذاك الشخص اللي أنت شايفه قريب وعزيز منك ترى قال عنك 1 2 3، مو شرط يعني الشخص اللي جاي يخبرك بالسالفة انه هو ما يعزك. شو رايك؟ شيء منه ولا لا؟ حاول تقتنع محمد وخبرني رايك. تحية لك يا البلوشي، شكرا على تواصلك وما شاء الله احب هالتفاعل الحلو منكم. رسائل كثيرة بس ما اريد اخر ابو الايهم عن اختياره الغنائي. ذبحنا الشوق نسمع على طلبة للفنان خالد عبد الرحمن، ومن بعدها أكيد رح أرجع اليوم وأقرأ كل رسائلكم واستقبل رسائل أكثر على رقم 9-35-1027 9-55-5-1027. وإذا حابين تسمعوا اختيارات أيضا من الأغاني شاركوني، ولا تنسوا تشاركونا في موضوع حلقتنا لليوم. بعد الفاصل راجعين نتواصل.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: يقدمكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس من هلا أفقام. هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تدفق السحب العالية، احتمال تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. أيضا في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
2: لا تدور سبب، احجز الآن مع طيران السلام وشتاءك على كيفك.
0: مع سمير الحراسي على هلا اف ام.

هلا ومرحبا وحياكم الله من جديد مستمعينا. احنا ما زلنا متواصلين ونقرأ مشاركاتكم. تحية لمريم، الله يعطيش الصحة والعافية. ومريومة ايش تقول؟ تقول ما كل شخص عنده الجرأة انه يواجه اثناء هذه المواقف، اذا عرف فعلا الشخص اللي قريب منه يتكلم عنه. يعني يمكن هذه الفئة أيضا موجودين، مو كل شخص يستطيع أن يواجه لعدة أسباب. بس أنا سعيدة أنك تسمعينا اليوم يا مريم، الله يحفظك، توصلي بالسلامة يا رب. كل عام أنت طيبة، أنت وكل الغاويات. مقدما طبعا بمناسبة يوم المرأة العمانية. انزين، من ضمن المشاركات عندنا، هلا سميرة مساء الخير. أي كان الكلام أو الشخص، طنش في مثل كويتي يقول الحجران يقطع المصران. محمود الحسيني، شكرا لك يا الحسيني، الله يعطيك الصحة والعافية. وإذا محمود يقول هو يطنش أي كان الكلام، ما يهمه ويطنش، لا راح يواجه ويعني راح للتجاهل أكثر. سعيدة بتواصلك معنا يا محمود، شاركنا دايما، توصل بالسلامة وين ما كان مشوارك ومسائك سعيد. مشاركة أخرى من أم آدم تقول مساء الخيرات، الحمد لله حتى وأنا بعيدة جالسة أستفيد، يتكلموا عني من وراي وتخف ذنوبي وأنا في عالم ثاني ما على البال أحد. الله يجزيهم خير، لا أنا تعبت ولا هم قصروا. بس الحين عندي أمور أهم بكثير، مشغولة مع بنت أختي الجميلة بلقيس وقهوتنا وسوالفنا الحلوة. موضوع جميل والأجمل قناتكم المفضلة عندي. الله يسعدش يا أم آدم، روقي يا حبيبتي، عيشي واستمتعي بالحياة وعليش بالعافية. أنتي وبلقيس القهوة كان عزمتوني معاكم على استكانة قهوة على الأقل. الله يسعدش يا رب. وفعلا أحيانا يعني البعض أعتقد يعتمد على الشخصية نفسها ومدى تقبلها وتحملها للأمر، وأعتقد أن حتى الكلام اللي انقال أيضا له دور في أنك طنش تعش تنتعش. سولف من اليوم لسنة قدام ولي ما يهمني مين تكون، اني انا اخذ من حسناتك وانا مكاني. مثل ما تقول ام آدم تقول ابدا هي مستمره في نجاحاتها واستمتاعها بوقتها ولحظاتها مع الناس اللي تحبهم، واللي بيتكلم يتكلم. سامي يقول اطنش لان نظامي السكوت جواب للسف ورح يقهر أو ينقهر بسكوتي. طب هو ما عارف أنك أنت عارف السالفة عشان أنه ينقهر، ما هو راح تكلم عنك من وراك وصديقك أمامك، صديقك الروح بالروح، تطلعوا وترجعوا مع بعض وعادي مقضي حياته معاك بشكل طبيعي، يسولف معاك مثل ما يسولف معاك كل يوم، ويمكن بينكم طلعات وأسرار ويسمع لك، ولكن من وراك يروح يحش فيك. وإن كان الكلام يذمك يفش بأسرارك، إن كان الكلام هو هذا المقصود، مش إنه يعني السكوت ممكن يقهره، هو ما داري إنك أنت أساسا داري بالموضوع.

ومن ضمن المشاركات أريد أغنية رامي صبري، أغنية كلمة لابني جبران سناء الزجالي. تحياتنا لش يا سناء، أفالك طيب، وكأن في رسالة أخرى فيها طلب لرامي صبري. ما شاء الله الترند الحالي ها رامي صبري. بس خلوني أقرأ رسالة أبو عبد الله، بما أن طالب أيضا رامي صبري، ورح نسمع اختيار لرامي صبري. أبو عبد الله يقول: هلا مساء الخير أستاذة سميرة، أنا ما أحب أسمع الكلام من وراك لا يزيد ولا ينقص، لكن راح أضيق كثير من اللي وصل لي الكلام وليش هو جاب الكلام ما دافع عني، وراح أخليها تبرق وترعد من اللي وصل لي الكلام ومو من اللي اتكلم علي. انت عندك وجهة نظر مختلفة ابو عبد الله، انت راح تولعها على اللي جاي يوصل لك الكلام مش على اللي تكلم عنك، بمنطق ومنظور مختلف يا ابو عبد الله. تحياتنا لك، شكرا لك، وهذا الاهداء لك وايضا لام جاسمان اللي حابين يسمعوا معانا رامي صبري. لكل اللي حابين يسمعوا معانا هذا الاختيار، الفنان المصري رامي صبري، واختيار جميل أيضا هذه الأغنية كلمة. روقوا استمتعوا معاها وراجعي لكم، أنا راح أشرب

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أنت مستعد لأقوى ترقية على الإطلاق؟ الآن آيفون 18 برو الجديد كلياً متوفر لدى إيماكس عمان. استمتع بشاشة بروموشن بمقاس 6.3 بوصة وكاميرا فيوجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة وقفزة كبيرة في عمر البطارية، بالإضافة إلى شريحة A20 برو القوية. والآن احصل على آيفون 18 برو ابتداء من 557 ريالا عماني فقط مع تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهرا. فلماذا الانتظار؟ قم بالترقية إلى آيفون 18 برو واختبر الابتكار بطريقة لم يسبق لها مثيل. زر إيماكس عمان واحصل على آيفون 18 برو اليوم. إيماكس، آيفون المبتكر كلياً.

0: إيش لو كان الإنترنت تجربة عيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك؟ مع فايبر العمانية للنطاق العريض، الإنترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة عيشها. تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء خسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حياكم الله من جديد وما زلنا متواصلين معاكم في ساعتنا الأخيرة من مشوار البرنامج، وما زلنا نسأل إذا اكتشفت أن شخص قريب منك يتكلم عنك في غيابك هل راح تواجهه ولا تتجاهل وليش يا ترى؟ وخلونا أول شيء أيضا نفرق، هل كل كلام ينقال عنك من وراك يستحق المواجهة ولا يعتمد على الشخص والكلام أيضا اللي قاله؟ لو كان مجرد انتقاد أو رأي في تصرف أنت سويته، هل تعتبر أن هذا تكلم عنك أصلا؟ ومتى يتحول الموضوع من رأي عادي إلى خيانة للثقة؟ إذا وصل لك الكلام عن طريق شخص ثالث، هل راح تصدقه مباشرة ولا لازم تسمع بنفسك من الطرف الآخر؟ وهل سبق فعلا وصل لك أو واجهت شخص تكلم عنك ووصل لك الكلام وفي النهاية اكتشفت الكلام المنقول غلط أو ناقص؟ كل هذا وأكثر من الأسئلة اللي يخطر في البال على موضوع حلقتنا لليوم يلي يحشوا فينا من ورانا وهم ربعنا على 9-35-1027. ما زلنا أكيد نستقبل مشاركاتكم، عندنا رسالة صوتية خلونا نسمعها مع بعض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ شو طيبين؟ بمناسبة الموضوع اللي تتكلموا فيه عن اللي يتكلم من خلف الشخص، الصديق اللي أمامك صديق وخلفك عدو، أتمنى ترسلوا لنا أغنية سافرت أنا وصديق وذيب. معكم رياض أبو حمد.
0: حياك الله يا أبو حمد، وإحنا بخير وعافية وشكرا على تواصلك. بس أبو حمد اسم الأغنية والمغني ما واضح بالصوتية، اكتب لي ككتابة يعني إيش الأغنية ومن يغنيها وفالك. طيب رح نسمعها. بس شوف هني على طاري كلامك كنت تقول أنت، خلنا نشوف هني.
1: أتمنى ترسلون خلف الشخص صديق اللي أمامك صديق وخلفك عدو.
0: هو ما شرط انه خلفك يكون عدو، عادي يعني هو جاي يتكلم بس انه كذا في طبع لبعض الناس او انه فعلا لغايات معينة، ما شرط يكون فعلا عدو، بس الله يهديهم. شو نقول؟ نسمع رأيكم. الله يحفظك يا ابو حمد، شاركنا اسم الاغنية اللي تحب تسمعها. رسالة اخرى من عندنا ايمان تقول مساءكم جميل كجمال قلوب المستمعين، مستمعين هلا اف ام، عادي زميلتي متكلمة عني اداوم معها ولا كأنه صاير شيء لان احس غيرة، بس شيء يخص كرامتي ولا اهلي خط احمر اواجهها. تحياتي ايمان الشيزاوية. واللي يجي خبرك تأكد انه يتكلم عنك قبل ما كل شخص نقل كلام يعزك. هذا واحد أو تجربة من التجارب اللي لابد أيضا نوقف أمامها. رسالة إيمان الشيزاوية يعني تقول في بيئة العمل ممكن زميل يروح يحش عنك فعلا بسبب مجرد غيرة، خاصة إذا كان الكلام ما يأثر فيه. يا حبيبي خذ راحتك، تكلم اليوم لا قد

وذكرت سبب ممكن يكون مقنع، لأنه فعلا أحيانا اللي يتكلموا عنكم كزملاء، أنا ما أتكلم، إحنا كنا نتكلم عن الأصدقاء، بس أنتي وسعتي الدائرة، وفعلا أحيانا ممكن تلاقي هذا الأمر موجود، زملائك بالعمل أو بالكلية بالجامعة أي كان المكان، بس زملائك رايحين ويحشوا فيك في كل مكان. ممكن أحيانا فعلا في بيئات العمل الغيرة تعمل عمايل، فالله يهديهم يصلح بالهم. كملوا خذوا راحتكم، نحن مستمرين، ولا ايش رايش يا إيمان؟ سعيدة جدا بتواصلك معنا يا إيمان، وكل عام وانت طيبة يا غاوية، ولكل الغاويات الشقبات اللي يسمعونا بمناسبة يوم المرأة العمانية، كل عام وانتم بخير وفي تألق دائم يا رب. شكرا يا إيمان، سعيدة جدا بمشاركتك معنا.

0: كأني طولت كثير صح؟ شو رايكم أطلع فاصل بعدها أرجع أكمل رسائلكم، وما زلت أنا أقرأ رسائلكم على 9-35-102-7-9-5-5-5-1-0-2-7.
1: من سلطنة عمان إلى العالم، منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تدعم التجارة وتعزز فرص النمو في المجتمع. يومي 8 و9 نوفمبر نرحب بكم في اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث تأخذكم الجولات التعريفية والتجارب التعليمية والتفاعلية في رحلة لاكتشاف دور هذه المنظومة في حياتنا اليومية والتعرف على الكفاءات التي تسهم في نجاحها. اليوم المفتوح لميناء صحار والمنطقة الحرة، من الناس إلى الناس.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
3: شارك اكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.

إيفرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. معرض فن مسقط أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

حياكم الله. عندنا مشاركة من ضمن المشاركات على الواتساب يقول فيها مساء الخير أو تقول فيها مساء الخير معاك الحجرية، لا تنسون أغنية ميامي اليوم الخميس. شوف الحجرية، أنت ما سمعتينا من بداية البرنامج ولا الساعة الماضية؟ ترى سمعنا ميامي بس يمكن ما كنتي على السمع، بس فالك طيب لعيونك. يلا ما نبي زعل.

0: الحراسي على هلا اف ام.
1: حيا الله وسهلا من جديد ومستمعينا. وإذا عرفت أن شخص قريب منك جدا يتكلم عنك من وراك، هل تواجهه أو تسكت؟ وليش يا ترى؟ والله أحيانا اللي يزعلك مو الكلام نفسه، الكلام اللي انقال عنك يزعلك مين اللي قال هذا الكلام، اللي هو الشخص اللي فعلا أنت ممكن تشوفه قريب منك، بينكم عشرة وثقة وأسرار ومواقف كثيرة، وفجأة يوصل لك أنه تكلم عنك من وراك وقال كلام ما كنت تتوقع أبدا أن هذا الكلام يطلع خارج محيطكم على حجم الثقة اللي بينكم. كيف راح تتعامل مع هذا الموقف؟ ومثل ما ذكرت أحيانا مش هو الكلام اللي يزعلك، أين كان الكلام يزعلك أنه لا أنا وثقت ربما بالشخص الغلط. 9-3-5-102-7 هذا هو رقم التواصل، 9-5-5-5-1-0-2-7. ندى البلوشي تقول خليهم يتكلموا، أخذ حسنات، لو الكلام فيه خير يتكلموا قدامي وأبدا ما أسمع لحد، غير لما أسمع بنفسي والناس تتكلم عن الميت، في كلام الناس ما يرفعني، فكلام الناس ما يرفعني ولا ينزلني. ندى البلوشي تحياتنا. ليش اختي ندى؟ شكرا على تواصلك. فندى تقول انه ما يهمها، واللي في خير يجي يتكلم قدامها ما يتكلم من وراها، عدا ذلك الكلام لا يرفعها ولا ينزلها. شكرا ندى على مشاركتك وجهة نظر اكيد نحترمها. أيضا من ضمن المشاركات حبيت هالمشاركة، يقول لك إذا حد ما أخذ عنك صورة سيئة خلي يحذفها وارسل له فيديو. بعض البشر فعلا نحتاج نمثقلهم بالفيديو، لأن الصورة ما يفهموها صح، الفيديو توثيق حقيقي حي مباشر. الله يسعدك، شكرا على تواصلك معنا. آخر الرقم 493. أتمنى لك مساء سعيد وتحية أكيد لكل من يشاركنا. والله أنا في سؤال ثاني خطر في بالي على سياق الموضوع نفسه، الشخص اللي نقل لك الكلام إنه صديقك المفضل ياي قال عنك 1-2-3، هل هو جاي ينقل لك الكلام لأنه فعلا يحبك ويريد يحذرك، ولا هو جزء من المشكلة أصلا؟ لو الشخص يعني ما أعرف هل هو بنية خير نصف النية، أو هو أيضا حاب يعمل فتنة مثل ما يقول. ولو الشخص اعترف واعتذر هل ينتهي الموضوع بالنسبة لك، ولا في كلام بمجرد ما تعرف أنه صدر من هذا الشخص حتى لو سامحته ما ترجع علاقتك فيه مثل قبل؟ لأن أحيانا أنت ممكن تواجه هذاك الشخص ويعتذر لك، بس أنت راح تسامحه؟ أو بعض الكلام ما ممكن أنه تقدر أنه خلاص تنهي الموضوع، وإذا نهيت الموضوع علاقتك بالشخص هذا اللي كنت تثق فيه رح ترجع مثل ما كانت وأفضل، ولا لا رح يكون في حدود لهذه العلاقة؟ موضوعنا اليوم اعتقد في الوتر الحساس، لأن كثير من المشاركات وصلتنا اليوم وأنا سعيدة بكل هذا التفاعل منكم، ودائما يعني مشاركاتكم تحلي البرنامج، وأي حد حاب يسمع أي شيء فيما تبقى مشوار البرنامج يشاركنا على الواتساب.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخا عريقا تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
4: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

الوقت الجميل معاكم مرة سريعا وسعيدة جدا انه بعد فترة طويلة غياب عن هذه الفقرة من زمان انا ما سولفت معاكم وايد حبيت تفاعلكم. ان شاء الله نحاول كل اسبوع نخصص مساحة انه نحن نسمع آراءكم في مواضيع مختلفة وايضا الضيوف اللي تحبوا تشوفوهم. اكيد في ناس تتواصل معنا وترشح نفسها انها تكون في هذا البرنامج. بالعكس هذا الشيء يسعدنا. البرنامج هذا للشباب المبدع المميز في مجالات مختلفة، احنا دائما راح نكون قريبين منهم. واكيد نقول ان شاء الله مساء سعيد للجميع. واحنا يمكن سؤال حلقتنا لليوم في فقرة سوالف الكافيه، اذا عرفت شخص قريب منك وعزيز عليك ويتكلم عنك من وراك، هل راح تواجهه او تسكت وليش؟ في الختام، مو كل كلام يوصل لك يستحق فعلا المواجهة، ومش كل موقف يستحق نخسر عشانه شخص. أحيانا المواجهة توضح سوء الفهم، وأحيانا المواقف تكشف لك مكانتك عند الآخرين بدون ما تحتاج تقول أي شيء. نفس هذه المواقف تعلمك وتوضح لك وتخليك تشوف الناس اللي حواليك بالمنظور الصحيح، وكيف أنت أيضا تحط لهم حدود وتختار علاقاتك بالشكل الصحي. فهذه المواقف تكشف لك أيضا مكانتك عند الآخرين بدون لا تكلف على نفسك مثل ما يقولوا. الأهم أن لا نحكم من كلام منقول، ولا نعطي أحد فرصة يفسد علاقة بينه وبين شخص عزيز علينا ونحبه. وإذا كان في عتاب خلوه وجها لوجهه أكثر من أنه من خلف الجدران، لأن العلاقات الحقيقية تستحق فعلا الوضوح وكل شيء يعني يكون أمامك، تحط النقاط على الحروف مثل ما يقولوا. دمتم دائما بمحبة، خلوا قلوبكم أخف من أنكم تحملوا على نفسكم أكثر من طاقتكم أو تحملوا فيها كلام الناس. عساكم دائما بعافية. أنا أشكركم جميعا على طيب الاستماع وأعتذر على أي زلة أو قصور. أتمنى لكم إجازة سعيدة، وإذا الله عطانا الصحة والعمر إن شاء الله الموعد يتجدد معاكم الأسبوع القادم في نفس التوقيت. تقبلوا تحيات فريق العمل اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات الزميل حسين الشكيلي، هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم والإخراج، أنا سميرة الحراسي. إجازة سعيدة على الجميع، أشوفكم على خير، الله يحفظكم. ومع السلامة.

0: كان الانترنت تجربة عيشها يواكب عالمك وسرعة حياتك. مع فايبر العمانية للنطاق العريض، الانترنت أكثر من مجرد اتصال، هو تجربة عيشها. تتعلم بلا حدود، تنجز أعمالك بكل سلاسة، تعيش قصص ومغامرات مع أبطالك المفضلين، ويا سلام لما تستمتع بوقتك وتلعب وتستانس بدون ما تخلي شيء يخسرك. إيش تنتظر؟ اختار مزود الخدمة المفضل عندك، حول للفايبر وغير تجربتك مع الإنترنت.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

تعرضوا لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش نحس بلطش أكثر في الطائرة؟
2: تنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى مستويات أقل من المعتاد، لذلك يفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر، ولهذا السبب ينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال الرحلة حتى لو ما كنت عطشان.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بين البحر والجبل وعلى امتداد السهل وواحاته الخضراء تروي جنوب الباطنة تاريخاً عريقاً تشهد عليه قلاعها وحصونها وتحفظه الوثائق عبر القرون. اكتشفوا حكايتها في المعرض الوثائقي محافظة جنوب الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من 26 إلى 30 من أكتوبر من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً في قاعة مكتب والي الرستاق. زوروا المعرض واكتشفوا جنوب الباطنة كما ترويها الوثائق وتحكيها الشواهد.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.
4: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
5: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
6: بابا عندي ميتينج أونلاين.
7: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
4: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
8: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
4: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
8: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. تشير التقارير إلى أن شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية تأتي في مقدمة الأشياء اللي ينساها المسافرون في غرف الفنادق، لذلك من الجيد أنك تسوي جولة تفقدية سريعة قبل ما تغادر الغرفة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

0: تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظة.

سريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شكرا.
1: معرض فن مسقط، أكبر معرض فني على مستوى السلطنة، ابتداء من 28 ولغاية 30 من أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. استعد لاقتناء قطع استثنائية واكتشاف أعمال فنية ملهمة، ورش فنية حية، جلسات حوارية، وفرصة للقاء الفنانين. معرض فن مسقط، الفن في كل مكان. للمزيد من التفاصيل muscatart.om.

عند حده. شكرا شكرا.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. ليش الطائرات تكون باردة؟ غالباً ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة نسبياً للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الشعور بالغثيان والإرهاق. لذلك من الجيد دائماً أنك تأخذ معاك سترة خفيفة حتى لو كنت متوجه إلى وجهة دافية. معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أفضل وقت لحجز التذاكر.

0: اسمعوا أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا اف ام.
1: هيك بتشوف شي فريش شباب.

0: شكرا يا روح قلبي انت.
1: تذكر يوم كانت الأغنية تعيش معنا أكثر، يوم نحفظها من أول كلمة ونرجع الشريط عشان

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

ميوزك لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: ماذا؟
1: كيف؟
2: أين؟
3: من؟ متى؟ هل؟
0: سين ويبقى السؤال.
4: نحن تلقينا الخبر في مكان العمل في المدرسة يعني. ورأي الأغلبية من البداية متوقعين وأنه بيكون في شيء ما لصالحهم هم من الناحية المالية بالذات يعني. بالذات دفعة 2010 أكثر فئات تضررا يعني في موضوع الترقيات.
5: إذا حسبناها بلغة الأرقام إحنا نستهدف 15,000 موظف يمكن يكون هم لهم نصيب الترقية، ونستثني من هذه المنظومة 185,000. النظام القديم نظام الخدمة المدنية كان نظام واضح، كان نظام يعطي الموظف يعني الحد الأعلى من السنوات اللي هو ممكن ينتظرها.
4: وفي سلاسة بعد نفس الشيء يعني.
5: وفي سلاسة كان في وضوح.
4: وضوح.
5: أنا أعرف أن بعد 4 سنوات الماكسيمم أنا بترقى.
4: سنة خامسة مترقي.
5: أنا مترقي.
4: كحد أقصى.
5: كحد أقصى. هذا بالنظام في بنود النظام السابق نظام الخدمة المدنية.
4: على الدورية تبدي من 10 ريالات بشكل عام إلى 15 أو 20 ريال. في القطاع الخاص يحصل الواحد يعني اللي راتبه 500 يحصل علاوة دورية 30 ريال. على كل شركة ولها وضعها ومسماها. نحن الحين مثلا 17-18 سنة حصلنا ترقيتين فقط. انت طبيعي تدخل يعني كأنك في معركة حقيقة. موضوع ان الانتاجية وان منافسة ما مشكلة انافس، لكن ما منافسة شحيحة، عدد بسيط. انا شخصيا انا كلمش ما اريد انافس.
6: ليش
4: بذي الطريقة؟ متعبة جدا. انا حتى اجادة ما افكر فيها. 200 ريال 300 ريال اشتغل سنة لو بيع مشكاك. أنا ما أستحي من هذا الكلام.
5: أحصل أكثر.
4: أحصل أكثر. أنا أي حسبة مالية أنا ما مجنون سامحيني يعني. 300 ريال حتى لو 400 سنة عبارة مثلا. موضوع المكافآت والأمور المالية ما مجدي. موضوع ما مجدي. قد يكون في بداياته هو يطالبوك بأشياء كثيرة. الحصيلة اللي أنا حصلها
5: بسيطة جدا.
4: ما أنا ليش أنا أتعب نفسي؟
5: صحيح.
4: آخر شيء أنا أدي عملي.
7: كل الأسئلة.
6: إذا حاب تكمل المقابلة وتسمعها كلها روح صفحة الإذاعة على تطبيق الساوند.

الطائف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن فيصل، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

يوم كانت الأغنية تعيش معنا أكثر، يوم نحفظها من أول كلمة ونرجع الشريط

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: بلاغ عاجل
1: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
0: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة الخامسة مساء
1: يمنع من عم باتن
0: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
2: هو يسمح بي
3: قصة الهمك،
2: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
0: مع أماني علي وحمد سعيد
2: على هلا أف أم. هلا

وكم لله من لطف خفي

0: سوري لطول عليكم، بس وهذه السالفة باختصار.
1: قمت الصباح 6:30 وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة وتصلت ربيعتي الأم هناك رحت الدوام.
2: سوالف
3: ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة، احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على هرئة
4: ماهر الزجالي وضيوفه
5: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
4: وتعالوا نسمع ايش السالفه.